ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. مستمعين الأكارم، يوم أمس الخميس أعلن الجيش اللبناني ضبطه ربع طن من مادة TNT الشديدة الانفجار بعد تهريبها عبر الحدود من الجانب السوري، دون أن يتمكن من توقيف المهربين وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأورد الجيش اللبناني في بيان إنه نتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والحدود الشرقية ضبطت وحدة من الجيش 245 كيلو من مادة TNT شديدة الانفجار، إضافة إلى 4 عبوات ناسفة ومفجر عبوات عدد 8 أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. ووفق البيان، فر المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان. ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، يعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة والممتدة على طول 330 كيلومترا، بما يشمل الأسلحة وحبوب الكابتاجون المخدرة. وتعلن دمشق بين الحين والآخر ضبط شحنات أسلحة تقول إنها كانت في طريقها إلى لبنان لصالح حزب الله، والذي ينفي بدوره أي علاقة له بها، ويكرر أنه لا وجود ولا نشاط له في الأراضي السورية.

0: النبي يا أيها الذين آمنوا.
1: مستمعين الأكارم، يحل اليوم العالمي للقهوة، والذي يوافق الأول من أكتوبر تشرين الأول، يعني أمس، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الاستهلاك العالمي للقهوة إلى مستوى قياسي يبلغ 179 مليون و700 ألف كيس في موسم 2026-2027. كل كيس يزن 60 كيلوغرام. لتظل القهوة سوقا واسعا تتأثر بالرسوم الجمركية وتقلبات المحاصيل والأسعار. وشهدت تجارة القهوة اضطرابا من جراء الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على الدول المصدرة لهذا المنتج الزراعي الحيوي، إذ بلغت التعريفات على البن البرازيلي 50% خلال عام 2025. وقالت المنظمة الدولية للقهوة إن هذه الرسوم كانت من العوامل التي ضغطت صعودا على السوق في أغسطس آب الماضي، إلى جانب بطء تسويق المحصول. غير أن واشنطن عادت في 14 من نوفمبر تشرين الثاني 2025 إلى استثناء القهوة من الرسوم المتبادلة، بما خفف الأعباء على مورديها من فيتنام وكولومبيا وغيرها من الدول المنتجة. ثم أصدر ترامب في 20 من نفس الشهر قرارا يستثني البن البرازيلي الأخضر والمحمص من هذه الرسوم الإضافية البالغة 40% والتي كانت مفروضة على سلع برازيلية. وفي يوليو تموز 2026 استثنت الولايات المتحدة البن الأخضر والقهوة غير المنكهة القابلة للذوبان من رسوم جمركية جديدة على البرازيل تبلغ 25%. ومع ذلك أفاد مجلس مصدري القهوة البرازيلي بأن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت 21.6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى 3,158,000 كيس، عازيا ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية. وعلى مستوى النشاط والمزاج، أظهرت تجربة لجامعة نورث برايا البريطانية نشرت عام 2018 إن القهوة زادت اليقظة وقللت زمن الاستجابة مقارنة بمشروب وهمي. كما وجدت دراسة نشرت في دورية ساينتيفيك ريبورتس عام 2025 ارتباطا وثيقا بين تناول الكافيين والمشاعر الإيجابية، وكان أقوى خلال أول ساعتين ونصف الساعة بعد الاستيقاظ. ومنذ بداية هذا العام الجاري انخفض مؤشر الأسعار المركب للمنظمة الدولية للقهوة من 297 سنتا أمريكيا أو 297 دولار و71 سنت أمريكي لل 453 جرام في 2 يناير كانون الثاني، إلى 261 دولار و6 سنت في 30 ديسمبر أيلول، ويعني هذا تراجعا بنحو 12

بالمئة حسب بيانات المنظمة. وجاء ترتيب أكبر منتجي بنو الأرابيكا في موسم 2025-2026 حسب بيانات الوزارة على النحو التالي: البرازيل 38 مليون كيس، كولومبيا 12 مليون و500 ألف كيس، إثيوبيا 11 مليون و560 ألف كيس، الهندوراس 5 ملايين و530 ألف كيس، البيرو 4 ملايين و764 ألف كيس، المكسيك 3 ملايين و580 ألف كيس، غواتيمالا 3 مليون و25 ألف كيس، نيكاراغوا مليونين و400 ألف كيس، الصين مليون و900 ألف كيس، والهند مليون و730 ألف كيس. وجاء ترتيب أكبر منتجي بن روبوستا خلال العام الماضي على النحو التالي: فيتنام 30 مليون و500 ألف كيس، والبرازيل 25 مليون كيس، وأندونيسيا 11 مليون كيس. تلا ذلك أوغندا والهند وماليزيا وتايلاند وتنزانيا والمكسيك. أما أكبر المصدرين في العالم فهم البرازيل وفيتنام وكولومبيا وأندونيسيا وإثيوبيا وأوغندا والهند والاتحاد الأوروبي وهندوراس والبيرو. أما أكبر المستوردين الذين يشربون القهوة في العالم فهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعني تدريجيا، واليابان والفلبين والصين وكندا وروسيا وبريطانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية. وفي الأسواق العربية التي تفصل قاعدة بيانات الوزارة أرقامها، جاءت أحجام استهلاك القهوة في موسم 2025-2026 على النحو التالي، وهي تعبر عن إجمالي استهلاك الدولة وليس نصيب الفرد الواحد: الجزائر مليونين وخمسة آلاف كيس، السعودية مليون وثلاثمائة وخمسين ألف كيس، مصر مليون ومية وخمسة وسبعين ألف كيس، المغرب تسعمائة وعشرة آلاف كيس، والأردن سبعمائة وسبعين ألف كيس، كل كيس ستين كيلوغرام. وأنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبادة.

0: for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. في كل صباح نسعد بلقائكم مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد دائما بهذا اللقاء الذي نصحبكم من خلاله على الحب والخير، وهذا هو شعارنا الدائم: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إخوتنا في الله، جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. وفي صبيحة هذا اليوم نذكركم بفضل هذا اليوم، إنه يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هذا، ونذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يوم الجمعة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة عليه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. واعلموا إخوتنا في الله أنه من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب البركة على المصلي، وسبب نيل رحمة الله تعالى، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، وسبب تثبيت القدم على الصراط، وإنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى، وهي سبب لدوام محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا سبب لدوام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلي، وهي سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب أداء بعض حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته. فهل صليتم معنا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؟

نتابع معكم مستمعينا ومع متفرقاتنا لهذا اليوم. اخترت لكم هذا المقال والذي كتبته بثينة الهتمي، وهو تحت عنوان في زمن الخوارزميات من يوجه وعي الشباب المسلم. بين فرص لم تكن متاحة للأجيال السابقة ومحتوى يصل إلى الهاتف من دون أن يبحث عنه صاحبه، يواجه الشاب المسلم سؤالا يتجاوز ما يشاهده على الشاشة: كيف يختار ما يؤمن به والطريق الذي يريد أن يسلكه وسط أصوات لا تنقطع ومقارنات تلاحقه كل يوم؟ سؤال تحت عنوان من يوجه وعي الشباب المسلم اليوم؟ حضر بقوة في النسخة الثانية من مؤتمر قيادة تطلعات وتنمية للشباب المسلم في قطر، والذي نظمته مؤسسة قطر يومي 25 و26 من سبتمبر الماضي تحت شعار بهدى الإيمان نزدهر في عالم متغير. وبحسب المؤسسة شارك في انطلاق المؤتمر أكثر من 1300 شاب من مختلف أنحاء قطر، ويستهدف برنامجه الفئة العمرية من 17 إلى 24 عاما عبر جلسات وورش عمل تناقش الإيمان والهوية والقيادة في عالم سريع التغير. يرى الطالب عبد الله محمد البري في حديث له أن الهاتف قد يكون أكثر تأثيرا فيه من الأشخاص المحيطين به، فهو يدرك أثر أهله وأصدقائه، لكنه لا ينتبه دائما إلى الأفكار التي تصل إليه عبر الشاشة، ويقول: أحيانا لا أخاف مما أختاره في الهاتف، بل مما يختار الهاتف أن يعرضه لي. ولا يقتصر قلقه على طبيعة المحتوى، بل يمتد إلى الوقت الذي يمضيه معه، فأكثر ما يخشاه أن تمر 5 سنوات ويكتشف أنه كان يملك الوقت والقدرة على البدء في أمر مهم، لكنه أنفقهما فيما لم يكن يستحق، ويتساءل كم من الأشياء يفعلها لمجرد أن الهاتف أمامه، وكم من الوقت كان يمكن أن يعيشه بدلا من أن يشاهد ما يعرضه الآخرون. لكن العالم الرقمي لا يعني الضغط وحده، لذلك تقول الطالبة هيام عادل من مدرسة السمامة الثانوية إن التطور الرقمي أتاح لجيلها فرصا للتعلم واكتشاف مجالات جديدة ومشاركة الأفكار، بل وصنع لها أثرا وهي لا تزال طالبة، وفي المقابل تجعلها كثرة ما تراه تشعر أحيانا بأن عليها أن تكون متفوقة ومبدعة وقائدة في مجالات عدة دفعة واحدة، وتقول إن التحدي الحقيقي هو معرفة أي الخيارات فعلا تمثلنا وتستحق وقتنا. وتجد أن الأصعب من تحديد الطريق هو الاستمرار فيه من دون مقارنة النفس بالآخرين، فمشاهدة إنجازاتهم يوميا قد تجعلها تتساءل عما إذا كانت قد تأخرت أو اختارت مسارا خاطئا،

رغم اقتناعاتها به، وتشير إلى أن ما يعرض على المنصات ليس الحياة الكاملة، بل الجزء الذي اختار صاحبه أو أصحابه إظهاره منها. لذلك كما تقول، اختلاف التوقيت لا يعني اختلاف القيمة. وتتمنى الطالبة هيام أن يدرك الجيل الأكبر أن سهولة الوصول إلى المعلومات والفرص لم تجعل لحياة الشباب سهلة بالضرورة. فمع اتساع الفرص اتسعت المقارنات واشتد الضغط لإثبات الذات، وتؤكد أن تجربة طرق مختلفة لا تعني رفض ما تعلمه الشباب ممن سبقوهم، بل محاولة البناء عليه في عالم يتغير. ويرى الدكتور عثمان عمر الجي، مدير دراسات البيانات العالمية في معهد يقين للبحوث الإسلامية، أن الأسرة لا تزال صاحبة التأثير الأكبر في تشكيل هوية الشاب المسلم، لكن عليها أن تفهم ما تغير في العالم وأن تكيف أساليبها التربوية مع العصر الرقمي. ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديا جديدا أمام الأسر والمجتمعات، فالشباب يحتاجون بحسب رأيه إلى مرشدين وأشخاص يتحاورون معهم، في حين أصبح بإمكانهم الحصول على إجابات فورية عن أسئلتهم من أدوات الذكاء الاصطناعي، ويخشى أن يقلل الاعتماد عليها من تفاعلهم الهادف مع البالغين المهمين في حياتهم، أو أن يؤثر الاعتماد المتزايد عليها في مهارات التفكير النقدي لديهم. وتكشف ملاحظته عن سؤال يتجاوز سرعة الوصول إلى المعلومة: من يساعد الشاب على مناقشة الإجابة وفهمها ومراجعتها، بل الاكتفاء بتلقيها؟ ومن زاوية العلاقات والمشاعر، تقول الدكتورة حنان القطان، مؤسسة ومديرة مركز اتزان للاستشارات والتدريب النفسي والتربوي، إن اتصال الشاب بمئات الأشخاص لا يعني بالضرورة أن يجد بينهم من يستطيع أن يظهر أمامه أو يظهر أمامه على حقيقته، وتدعو للتمييز بين كثرة الاتصال وعمق التواصل، وترى أن الوحدة ترتبط بالفجوة بين العلاقات التي يرجوها الإنسان وتلك التي يعيشها فعلا. وتحذر حنان من أثر المقارنة المتكررة عبر المنصات، فالشاب قد يقيس تفاصيل حياته بلحظات منتقات من حياة الآخرين، ومع الوقت قد تتغير نظرته إلى ما أنجزه وإلى ما يملكه، وإن كانت المنصات نفسها قد فتحت له أبوابا للتعلم والتواصل. وفي تناول القلق والحزن، تدعو القطان إلى الدقة في تسمية المشاعر، فمعرفة الألم وطلب المساعدة عند الحاجة أمران مهمان، لكن وصف كل ضيق عابر بأنه اضطراب نفسي قد يجعل الشاب يقرأ تجربته قراءة لا تعينه على فهمها، وتلخص رؤيتها في الاعتراف بالمشاعر من دون تحويل كل شعور مؤلم إلى تعريف دائم للذات. ولا تدعو القطان إلى هجر وسائل التواصل، بل إلى استعادة القدرة على تحديد وقت استخدامها، والانتباه إلى أثر ما يتابعه الشاب، وإفساح مكان في يومه لعلاقة حقيقية ووقت بعيد عن الشاشة. أما الشيخ علي حمودة، الباحث والمتخصص في نظرية القيادة الإسلامية، فيرى أن الحفاظ على المرجعية الدينية لا يقضي عزل الشاب عن العالم، وأضاف أن الطريق يبدأ بتعلم الدين وتعزيز الصلة بالله وفهم ما يؤمن به الشاب ولماذا يؤمن به، ثم مخالطة الناس والتعلم من خبراتهم والإسهام في واقعهم، وبهذا تصبح المرجعية ميزانا لما يقبل أو يقبل أو يرفض، لا حاجز يمنعه من المشاركة. ويرى الشيخ علي حمودة أن الخطاب الديني الموجه إلى الشباب يحتاج إلى تجديد أسلوبه ووسائله، وإلى الإصغاء لما وراء السؤال الظاهر، فقد يسأل الشاب عن حكم شرعي بينما تتصل حريته في العمق، بمعنى الحرية أو العدل أو الغاية، ولذلك يؤكد أهمية أن يجد الشاب مساحة آمنة للسؤال وشرحا للدليل وإقرارا بحدود المعرفة حين لا تتضح الإجابة. كان هذا مقال تحت عنوان: في زمن الخوارزميات من يوجه وعي الشباب المسلم؟

مستمرون معكم ونواصل مع متفرقاتنا لهذا اليوم، وإليكم هذه المجموعة المنوعة من الأخبار. وفيها الذكاء الاصطناعي يدخل مكتب مدير BMW، والسؤال من سيبقى في مقعده؟ تعتزم شركة BMW خفض نحو 20% من مناصبها الإدارية العليا بحلول منتصف عام 2027 ضمن خطة لإعادة هيكلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقليص طبقات الإدارة وتسريع اتخاذ القرارات. وتشير التقديرات إلى أن الخفض قد يشمل أكثر من 100 منصب إداري رفيع، من بينها نحو 20% من نواب الرئيس البالغ عددهم 65. وتقول BMW إن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءا من تبسيط الهياكل الإدارية ورفع الكفاءة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لخفض التكاليف وتحسين أرباح الشركة التي تواجه ضغوطا في السوق الصينية ومنافسة متزايدة من شركات السيارات المحلية، إلى جانب تكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية. هذا وتريد BMW توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مجالات متعددة داخل الشركة، من تطوير السيارات والمشتريات إلى المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع. ويأتي تقليص الإدارة ضمن برنامج أكبر أعلنت عنه BMW في ألمانيا، يستهدف خفض نحو 8000 وظيفة، معظمها عبر برامج مغادرة طوعية للموظفين. وفي أخبارنا المتفرقة ننتقل إلى اليونان. طالبان فقط، هكذا تعكس مدرسة يونانية الأزمة السكانية في البلاد. مثل باقي مناطق وجزر اليونان، ظهرت آثار الشيخوخة السكانية على جزيرة ثيمينيا في شرقي بحر إيجا، ولم يعد بها سوى مدرس واحد لطالبين فقط، إذ أصبح قسطنطينيوس هو المعلم الوحيد في الجزيرة، ويقوم بتدريس كل شيء لتلاميذه، أو لتلميذيه بالتحديد، جيورجيوس وابن عمته الأكبر ميناس. ولم تعد في ثيمينا روضة أطفال، كما أغلقت مدرستها الثانوية منذ سنوات، مما يضطر 6 مراهقين من سكانها إلى الانتقال عبر قارب إلى جزيرة مجاورة للذهاب إلى المدرسة الثانوية. ونتيجة لانخفاض أعداد الطلاب إلى مستويات ضئيلة جدا أو معدومة، أعلنت وزارة التعليم في اليونان إغلاق 43 روضة أطفال و32 مدرسة ابتدائية في مختلف مناطق البلاد، كما تم دمج 70 روضة أخرى. وسجلت اليونان العام الماضي أقل من 66 ألف ولادة، مقارنة بأكثر من 107 ألاف ولادة في عام 2005، مع توقعات بانخفاض عدد السكان بأكثر من 1 مليون نسمة ليصل إلى 9.2 ملايين بحلول عام 2050. رئيس الوزراء اليوناني وصف الأزمة السكانية في البلاد بأنها خطر وطني، ووعدت حكومته التي ستخوض انتخابات العام المقبل بتقديم إعفاءات ضريبية للوالدين اللذين لديهما 3 أطفال، بالإضافة إلى مبالغ مالية إضافية لمن ينجبون أكثر من 3. أما في جزيرة ثيمينا التي تحدثنا عنها، تقول نائبة رئيس بلدية أرخبيل فورني، والذي يضم هذه الجزيرة، إذا لم يعد لدينا أطفال فستغلق المدرسة، وللأسف لم يعد لدينا أطفال في ثيمينا. سبحان الله، في جزيرة ثيمينا ما في أي مدارس للأطفال، لأنه ما في أطفال لتروح على المدارس أو رياض الأطفال، بينما في الوطن العربي بفضل الله سبحانه وتعالى في عنا مدارس، ولكن ما عاد في مقاعد للأطفال من شدة الاكتظاظ. طبعا هالشي هذا منه شيء صحي ابدا، ويعني منه مقبول، لكن اذا اخذناه من الناحيه الايجابيه وليس السلبيه، بنشوف انه الحمد لله رب العالمين انه في اعداد كبيره ومتزايده من التكاثر السكاني في الدول العربيه بشكل عام. من هالخبر رح ننتقل لخبر اخر، وهالخبر من اندونيسيا.
حمام سباحة وصالة رياضية وتفتيش السجن كشف عن شقق مفروشة للنزلاء. كشفت حملة تفتيش على سجن بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن مجمع ملاصق لمبنى السجن يضم فيلات وشقق سكنية، وذكرت تقارير أن النزلاء كانوا يدفعون إيجارا للسكن فيها. وأظهرت لقطات من داخل المجمع تكييفا في إحدى الغرف وحمامات مجهزة وأسرة وطاولات للعب تنس الطاولة، فيما ظهر أفراد من الشرطة وهم يحملون أجهزة تلفزيون وثلاجات وأثاث مختلف. وذكرت السلطات أن المجمع كان يضم مسبحا وصالة رياضية، كما كان يجري بناء محاك للعبة غولف مصغرة. وعثرت الشرطة على زجاجات مشروبات كحولية داخل الثلاجات التي تمت مصادرتها، مع قطع الأثاث مثل الأسرة وخزائن الملابس. كما كشفت السلطات عن بوابة غير مغلقة تربط الفناء بالمحيط بالوحدات بغابة من الخيزران، مما منح السجناء حرية الخروج من المجمع والعودة إليه الذي كان يضم موقفا للسيارات. وقالت السلطات إنها وجدت نزلاء من السجن داخل الوحدات، موضحة أنها قامت بالتحقيق مع 52 نزيل حتى الآن. هذا وقامت السلطات بهدم وحدات المجمع بالكامل، وأوقفت مدير السجن وأربعة من كبار المسؤولين فيه عن العمل فيما تواصل التحقيق. ومن ضمن أخبارنا المنوعة أيضا لهذا النهار، اخترت لكم هذا الخبر، وهالخبر بخلينا نعود بالذكرى للمثل اللي بيقول اللي إله عمر ما بتقتله شدة. فشل إعدام أول امرأة في تينيسي منذ قرنين، شو اللي صار بغرفة الإعدام وبغرفة التنفيذ؟ تعثرت محاولة إعدام السجينة كريستا بايك في ولاية تينيسي الأمريكية يوم أمس الأول بعدما تلقت حقنتين من مادة، طبعا هي مادة للقضاء على الحياة، وفق شهود إعلاميين في واقعة انتهت بنقلها إلى منشأة طبية خارج السجن. وقالت إدارة الإصلاح في تينيسي إنها اتبعت جميع خطوات بروتوكول التنفيذ المعتمد، وإن البروتوكول لا يتيح إجراءات إضافية تتجاوز ما جرى تنفيذه في تلك الليلة من دون أن تعلن تفاصيل عن أي حالة صحية لبايك. وكانت بايك البالغة من العمر 50 عاما محتجزة في مركز لإعادة التأهيل، حيث تحتجز النساء المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية، وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بالحقن القاتل لتصبح أول امرأة تعدم في تينيسي منذ أكثر من 200 عام. وكانت إدارة الإصلاح قد حددت 30 من سبتمبر أيلول موعدا لتنفيذ الحكم، واختارت 7 صحفيين شهود رسميين على العملية. قال صحفيون كانوا شهودا على عملية التنفيذ أن بايك بدت حية بعد إعطائها الجرعتين، وإنها تحركت أثناء الإجراء واشتكت من ألم في ذراعها. وقال الصحفي جون نورث من محطة WBR إن ما جرى لم يسر كما كان مخططا له، وإن بايك كانت على ما يبدو لا تزال على قيد الحياة عندما غادر الصحفيون المكان. وقالت كاثرين سويني من إذاعة WBLN إن الشهود سمعوا تنفسا مرتفعا وشخيرا لنحو ساعة بعد إعطاء الحقنتين قبل أن تطلب سلطات السجن منهم مغادرة المكان، وشوهدت سيارة إسعاف تغادر محيط السجن قبل تأكيد نقل بايك إلى منشأة طبية خارجية. في المقابل تقدم محامو بايك بطلبات طارئة لوقف التنفيذ، وقالوا إنها كانت لا تزال على قيد الحياة بعد إعطائها المادة القاتلة. وتحدث الدفاع عن صعوبة الوصول إلى الوريد ومشكلات قال إنها حدثت أثناء إعطاء الحقنة، معتبرا أن ما جرى يمثل إخفاقا في عملية التنفيذ.
وبعد محاولة إعدام بايك، أعلن حاكم تينيسي فتح مراجعة شاملة ومستقلة لما جرى، كما أوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتبقية في الولاية خلال عام 2026 إلى حين انتهاء المراجعة. وبهالقصة فعلا منتذكر المثل اللي بيقول اللي له عمر ما بتقتلوش الدين.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا

0: www.greendalegarden.com.au مقبرة Greendale Garden اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إخوتنا في الله، نعود ونذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا اليوم، هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، والذي إن شاء الله تعالى يعود عليكم هذا الصلاة بعشرة أضعاف بإذن الله تعالى. كما أنه منذكركم بتلاوة سورة الكهف، وسورة الكهف إن شاء الله سوف تستمعون إليها كاملة قبل أذان الظهر، ومن ثم ننتقل كعادتنا إلى رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا، ننقل خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. واليوم سوف يكون خطيبنا هو فضيلة الشيخ ياسر قاضي القادم من أمريكا، واللي بحب يروح إن شاء الله ويسمع الخطبة، أو كمان اللي الأخوات اللي بتابعوا معنا عبر الأثير إن شاء الله تعالى. كمان بدي أذكركم بمشروعنا الإنساني، وهذا المشروع اللي هو يعني في له حاجة ملحة بالنسبة للناس يلي إن شاء الله تعالى رح يستفيدوا منه، أهلنا في اليمن وخاصة اللي بيعيشوا بالمخيمات، حقيقة ليس لديهم مياه كافية، المخيمات ما فيها مياه، بيضطروا أنهم يحفروا آبار لحتى يقدروا يستخدموا المياه الجوفية الموجودة. حفر الآبار منه سهل أبدا، خاصة بأماكن يعني ببيئة أرضيتها منا يعني مساعدة للواحد يجيب منا المياه بشكل سهل، بحاجة لمضخات وبحاجة لمعدات كبيرة لحتى تحفر بالأرض. لذلك البير باليمن بيكلف 26,000 دولار، يمكن بمناطق أخرى ممكن يكلف 1,000-1,500 على حسب، لأنه في آبار أنه سهلة المياه، أنه الواحد بس بمجرد ما يحفر يحط مضخة بيصير سهل أنه يسحب المياه من جوف الأرض، بينما في اليمن الطبيعة، طبيعة الأماكن والأرض الموجودة فيها بحاجة لأنه يكون في معدات ثقيلة يقدر يحفروا بشكل كتير عميق لحتى ياخدوا ويسحبوا المياه الجوفية. تبلغ البير هي 26,000 دولار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اليوم الجمعة وأنا مبسوطة كتير كتير، قربنا كتير كتير من الخطوات الأخيرة لحتى نتمم المبلغ. الحمد لله اللي بيدخل هلأ بيشوف أنه بالأكاونت في 24,105 دولارات. مبارح أنا يعني زائد على يوم بدنا نحسب 500 دولار، مبارح إحدى الأخوات الحجة اتصلت فيني وذهبت لعندها وأخذت من عندها مبلغ 500 دولار، إن شاء الله تعالى سوف يضاف الآن على المبلغ 24,000. فإذا بيكون صار معنا 24,605 دولارات بإذن رب العالمين، يعني بقي علينا 1500 دولار فقط، وإن شاء الله منتمم هذا المشروع ومننتهي منه إن شاء الله بالقريب العاجل. بدنا همتكم للإخوة والأخوات إن شاء الله لنكمل آخر 1500 دولار من المبلغ الأصلي اللي هو 26,000، إن شاء الله منتممها ومننهي هذا المشروع اللي يا رب بيكون إن شاء الله صدقاته أو حسناته مضاعفة إن شاء الله بميزان حسناتكم. بدي أقول للمستمعين اللي بحبوا يشاركونا بهالمشروع تواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983 0416727983، بس ابعتوا لي على الواتساب أنا ببعت لكم اللينك، وسهل كتير إنكم تحولوا المبلغ اللي أنتوا إن شاء الله تعالى بدكم تتبرعوا فيه. للجميع لكم مني دايما أجمل وأطيب تحية، وإن شاء الله كله بميزان حسناتكم وبيعود عليكم بالخير والعافية. وطبعا لهون بينتهي لقائي معكم، حتى نلتقي إذا كان في العمر بقية. لكم مني دائما أطيب وأجمل تحية، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, brothers and sisters. Dr. Yasser Qadi is on the way, inshallah, but he's being held up with some traffic, so we're about 10 to 15 minutes or so from the khutbah. So inshallah, we'll do the iqama as soon as he arrives. So السلام عليكم. الشيخ بس شوي علق بالعجقة, فمتأخر شي 10 دقائق ربع ساعة إن شاء الله. لما بيوصل بنعمل الإقامة وبنبلش الخطبة. السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: of a large complex in Melbourne that is also going to be helping the poor, supporting the people in that community. Whatever you can give, whatever you can do, but I reiterate, dear Muslims, and with this I conclude, you all have a role to play. Do not trivialize your role. You have something to do that only you can do. You have a contribution to make. And if you make that contribution, then inshaAllah ta'ala, you will be able to meet Allah and be able to say, oh Allah, I did everything I could and the rest is up to you. That is all that Allah requires from us. Allahumma inni da'in fa aminu. Allahumma la tada' fi hadhihi al-yawmi dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala daynan illa qadayta, wala maridan illa shafayta, wala asiran illa yassarta. Allahumma ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma man أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يجد لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الحمد لله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام

0: أفسح الطريق للجنازة بارك الله فيكم، أفسح الطريق للجنازة.
1: أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. استمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. وتعليقا على رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران 3 مرات خلال المفاوضات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وإن حريقا اندلع فيها. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهدف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها نفذت 13 غارة جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في إسرائيل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح للانتخابات أو لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. وفي ملف آخر أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. وبالعودة مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: نعم مراد، آخر التصريحات على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا بالمناسبة في فعالية انتخابية بولاية أوكلاهاما، وقبل ساعات كان يتحدث في فعالية أخرى بولاية تكساس. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران مستعدة للاستسلام وإن هذه الحرب ستنتهي قريبا، يؤكد بأن أو يدعو الإيرانيين إلى اتخاذ القرار الصائب. الرئيس ترامب يقول إن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، إما قبل الانتخابات انتخابات التجديد النصفي أو بعد هذه الانتخابات، ويعد الأمريكيين بانخفاض أسعار المحروقات والنفط بعد انتهاء هذه الحرب. ترامب يتحدث عن انتصارات عسكرية على إيران في وأيضا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإخراج كميات من النفط والغاز تفوق مستويات ما قبل الحرب على حد قوله. أيضا في التفاصيل هناك عنوان آخر وهو عنوان التحركات العسكرية الأمريكية، حيث تتحرك حاليا حاملة الطائرات روزفلت باتجاه منطقة الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات جورج واشنطن وجورج بوش، بحيث تصبح هناك 3 حاملات طائرات في المنطقة، ما يعطي الرئيس دونالد ترامب بخيارات عسكرية أوسع في حال قرر التصعيد ضد إيران واللجوء إلى الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي حسبما هدد من قبل. وهذه الحاملة الجديدة ستكون مصحوبة أيضا بقوات أمريكية إضافية يصل قوامه ربما إلى أكثر من 7,000 جندي من القوات البرمائية. يقول مسؤول أمريكي إن هذا سيعطي خيارا ربما للرئيس دونالد ترامب للتصعيد ضد إيران أو حتى للبقاء في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران للتأكد من أن إيران ستلتزم بهذا بالاتفاق هذه المرة وليس كما حدث من قبل في مذكرة التفاهم. أيضا في سياق التحركات الأمريكية مراد وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات اليوم على واستهدفت قطاعات السيارات والتعدين والصلب في إيران واستهدفت ربما أكثر من 20 كيانا وفرضا تتعامل في هذا القطاع سواء داخل إيران أو خارج إيران. تقول وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستواصل ملاحقة كل من يتعامل مع النظام في إيران ماليا وعسكريا وأيضا تقول أنها تستهدف هذه القطاعات لأن النظام المالي في إيران والحرس الثوري يستفيد من عوائد هذه القطاعات في تسليح إيران وما تصفه الولايات المتحدة بالإرهاب الإيراني حول العالم. الرئيس دونالد ترامب يتحدث حاليا مراد وربما يتطرق إلى تفاصيل أخرى حول إيران وإن كانت التصريحات متكررة في أغلب الأحوال حول التفوق الأمريكي وأنه يدعو الإيرانيين إما إلى الاتفاق أو الضربات العسكرية مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا كنت معنا من واشنطن. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تتهرب من المحادثات على الرغم من استهداف أمريكا لها 3 مرات هذا ومن جانبه أشاد وزير الخارجية عباس عرقجي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء نقلت وكالة إرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره، وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء

0: في نيويورك عارية عن الصحة. وأضاف المصدر للوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة 2.5 مليون برميل على بعد 8 كيلومتر من السواحل العمانية. كذلك أفادت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز بأنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف 3 ناقلات نفط إما مملوكة للإمارات أو مستأجرة من قبلها، ووصفت هذه الناقلات بأنها ضمن السفن المخالفة في مضيق هرمز.
1: والآن ننتقل إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في قرار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران بين الحسابات والعوامل المؤثرة.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. ما العوامل التي تقود قرار الحرب والدبلوماسية بين واشنطن وطهران؟ ومن يريد ماذا؟ ومن يستفيد من ماذا؟ هل يتحرك وفق شروط الأمن والملاحة؟ أم وفق حسابات القوة والداخل والانتخابات والاقتصاد؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة عن كل هذه الأسئلة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت قرار الحرب والتفاوض بوصفه قرارا أمريكيا خالصا تتحكم فيه واشنطن من موقع القوة. الرئيس الأمريكي قال إنه قد يبيد إيران وإن ذلك أمر ممكن، وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن أيضا، مؤكدا أن الولايات المتحدة أغلقت مضيق هرمز في وجه إيران وإنها تسيطر عليه، وإن واشنطن نقلت الليلة الماضية أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من أي وقت مضى. أما إيران فقدمت موقفها من زاوية رفض الخضوع مع إبقاء باب المحادثات مفتوحا، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلاده 3 مرات بعد توقيعها مذكرة التفاهم. وأضاف أن على واشنطن أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستخضع طهران من خلال عمليات الاغتيال، مؤكدا أن واشنطن تريد خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات، لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الإيرانيون متحدين. تزامنا مع هذه المواقف يتزايد التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يعيد حسابات الميدان إلى واجهة المشهد، مشهد يطلعنا عليه الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
3: عبد السلام، على ما يبدو أننا إذا موجة من التصعيد، على الأقل موجة من الضغط بالتصعيد أو استخدام التهديدات بهذا السقف المرتفع، هكذا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، ترسل مزيد من القوات إلى المنطقة بحيث تضغط على طهران فيما يتعلق بالمفاوضات حتى تخفض طهران من سقف توقعاتها ومن سقف مطالبها في هذه المفاوضات والوساطات التي تتحرك الآن بين واشنطن وطهران من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وأزمة البرنامج النووي الإيراني. ولكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن المكان الذي لا يزال يشغل بال الجميع، الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، الضغط العسكري الأمريكي، الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي يغلق المساحات أمام الإيرانيين من أجل التحرك بحرية في هذه المنطقة، والإيرانيون القبضة الأمنية التي يشددونها على مسألة مضيق هرمز. فيما يتعلق بالتصعيد العسكري، هناك تصريحات لافتة للنظر خاصة بها مسؤول أمريكي الجزيرة عندما تحدث عن أن واشنطن سترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة ليصبح المجموع 3 حاملات طائرات في المنطقة. الحاملة الطائرات الأخيرة التي ستتحرك هي روزفلت. هذه الحاملة هي أحد مجموعة حاملات طائرات أمريكية تتكون من 11 حاملة طائرات، هي عبارة عن إن صح التعبير قاعدة جوية متحركة، قاعدة جوية عائمة يمكنها أن تشكل قاعدة الانطلاق الطائرات الحربية المقاتلة وتنفذ الضربات وتعطي الغطاء الجوي وتشكل الغطاء الجوي في مساحة واسعة. وبالتالي وجود 3 حاملات طائرات هذا يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من المقاتلات الحربية الأمريكية في المنطقة. هذا العدد لم يجتمع بهذا الشكل بهذه الكثافة في المنطقة منذ عام 2003 منذ الغزو الأمريكي للعراق، وبالتالي وجود حاملات طائرات

0: في هذا الشكل في هذه المنطقة في هذا التوقيت، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع سقف التصعيد والتهديد على الأقل والضغط العسكري الأمريكي على إيران. بالإضافة لحاملات الطائرات، هناك السفن البرمائية الهجومية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وتملك منها 9 سفن، وهذه تعتبر منصة إنزال متقدمة، لأن المسؤول الأمريكي قال للجزيرة أنه سيتم إرسال 2 إنزال أمريكية للمنطقة بالإضافة لحاملات الطائرات 3. هذه المجموعة، هذه السفن، تملك منها الولايات المتحدة الأمريكية 9 سفن برمائية يمكنها الاقتراب أكثر، أقرب مسافة ممكنة من السواحل، تحمل على متنها مروحيات لتنفيذ عمليات الإنزال، تحمل على متنها أيضا قوارب سريعة لتنفيذ عمليات الإنزال بسرعة، وتحمل على متنها مجموعات الإنزال. مجموعات الإنزال هي تشكيلات عسكرية، مجموعة الإنزال هي تشكيل عسكري خاص وظيفته القيام بعمليات إنزال سريعة في داخل أرض العدو بين قوسين بحسب التوصيف الأمريكي. كل مجموعة إنزال تتكون من تحتوي على 3 سفن، وكل مجموعة إنزال تحتوي تقريبا على 2000 إلى 2200 جندي من مشاة البحرية الأمريكية. عندما يتحدث المسؤول الأمريكي للجزيرة بأنه سيتم إرسال 2 إنزال إلى المنطقة مع حاملات الطائرات، فإننا نتحدث عن حوالي 4000 جندي أمريكي من مشاة البحرية، هذا غير المهندسين والطواقم عمل السفن، هذه السفن الحربية، نتحدث عن الجنود، أي أننا نتحدث عن حوالي 4000 إلى 4500 جندي أمريكي حاضرين وجاهزين لتنفيذ عمليات إنزال. لماذا تنفيذ عمليات الإنزال؟ لأننا نتحدث عن التهديدات الأمريكية التي تكررت دائما، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ عمليات إنزال على السواحل الجنوبية لإيران من أجل فك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، وتحديدا تنفيذ عملية إنزال على جزيرة خارق التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني، لأنه 90% من النفط الإيراني يتم تصديره عبر هذه الجزيرة. وبالتالي في المجمل نحن نتحدث عن رفع منسوب التصعيد إما للتهديد والضغط على طهران، أو إما بأن واشنطن بالفعل تسعى نحو ذهاب إلى موجة تصعيد واسعة في المنطقة، ولكن هذا الأمر يتطلب الانتظار حتى نهاية نوفمبر. إلى أين ستتجه الأمور؟ الضغط أو استخدام هذه الورقة كضغط على طهران، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل ذاهبة نحو تصعيد فعليا عسكري على إيران في المرحلة المقبلة؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. عبد السلام،
1: شكرا لك صهيب. ونتعمق مشاهدينا في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك معنا. نحاول أن نفهم أيضا سياق كل ما ذكرناه آنفا. استئناف الحرب بالنسبة للجانب الأمريكي يعتمد على الحسابات الداخلية أم حسابات أخرى؟
2: ليس بالضرورة الحسابات الداخلية، من حيث أن ترامب تحرر نسبيا من الخشية من خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. أيضا ترامب بدأ يفسر للأمريكيين إمكانية تراجع أسعار الوقود بعد نهاية الحرب بعد الانتخابات، عملية تأجيل أولي وتأجيل ثاني. إذن يمكن القول أن ترامب ليس لديه الالتزام زمني معين، وربما هو منفتح على أن مسيرة الخنق الاقتصادي ستستغرق فترة طويلة. ليست هناك علامات أو أمارات الحل العملي الذي قد نتخيله لدى الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
1: حسابات التفاوض مبنية على ماذا في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن؟
2: بالنسبة لترامب لم يتخلى بعد عن منطق المعادلة الصفرية في اتجاهين، إما المفاوضات والغلبة للولايات المتحدة بأن تكون طهران ضعيفة وتقبل بما يفرضه ترامب، أو بالمنطق العسكري أنه في حالة استخدام ضربة عسكرية قياسية هذه المرة بمعية الخنق الاقتصادي يتحقق للولايات المتحدة النصر المطلق. هذا أيضا يثير ما يمكن اعتباره تقابلا من جانب طهران. أيضا طهران لا تفكر في الهزيمة، بمعنى أنها تمتص غضبا اقتصاديا وتعد العدة أيضا لنفس طويل إزاء احتمالية الحرب واحتمالية العودة إلى ما كانت عليه حرب 40 يوما الأولى.
1: مسعود بزكيان يتحدث عن هذه النقطة من أن إيران خبرت الضربات والتفاوض في آن واحد، على ما يعتمدون في هذه المرحلة؟
2: الآن بزكيان يتسلم من عرقج الرد الأمريكي، ولا يبدو أن هناك احتفاء إيرانيا بهذا الرد. فبالتالي لم يتململ الموقف الإيراني من مكانه بأن ترامب غير جاد في المفاوضات. والمشكلة أن ترامب يتوقع شروطا أعلى مما قد يقدم عليها الإيرانيون، والإيرانيون لا زالوا يرفعون السقف بأن على ترامب إذا أراد المفاوضات أن يتمسك ويطبق ويلتزم بالبنود 14 في مذكرة التفاهم. باختصار، مرجعيات الطرفين في المفاوضات لا تزال متباعدتين عن بعضهما البعض.
1: التصريحات الرسمية جيدي فانس تحدث عن تغيير السلوك وتحسين ربما الموقف الإيراني من أجل التفاوض. هل يفهم الإيرانيون ذلك بناء على نفس المبدأ، تغيير في السلوك أم تغيير في النظام؟
2: هنا تكمن المعضلة الحقيقية. عندما يتحدث فانس عن بهذه الصيغة عن الإيرانيين، هو يستند إلى مرجعية القراءة الترامبية، بمعنى أن تحسن الموقف الإيراني هو من حيث مدى دخوله في مرحلة الضعف والتراجع. في المقابل طهران تعتقد أنها لا تزال قوية، وربما يزداد موقفها قوة بين الوضع الآن في مضيق هرمز. لا تزال تسيطر على أغلبه، لا تزال تتحكم في أزمة الطاقة وأزمة الوقود في الولايات المتحدة، وأيضا بالتالي هي ليست ملزمة الآن بتقديم تنازلات، ولا تزال تستطيع التحمل ولم تدخل بعد مرحلة الاستنزاف. فلذلك نرى أن المرجعيات التفاوضية واستعراض القوة لا زال كما كان خلال الأشهر الستة الماضية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها نفذت 13 غارة جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران.
4: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال إن القوات الجوية التابعة للقوات الحكومية شنت هجمات على أهداف مهمة في العاصمة صنعاء، وقال إن هناك أيضا 11 غارة جوية على الحوثيين في صعدة، وكذلك كان قد أحصى 27 غارة جوية على الحوثيين في تعز، وقال إنها تنوعت في كل مناطق تعز أو في كل الجبهات في تعز. كانت هناك غارات أيضا على شارع الستين، تعزيزات للحوثيين في شارع الستين شمال تعز، وأيضا غارات جوية في بني بكاري، في جبل حبشي، في الكدحة، في مقبنة، وأيضا قبل ساعات كانت هناك غارات جوية في الأعروق أيضا. كذلك كانت هناك غارة جوية في سامع، وما زالت الاشتباكات تدور هناك، وهي جبهة جديدة فتحت يوم أمس في تعز أيضا. هناك أيضا ما زالت معارك ضارية في كهبوب، وما زالت القوات المرابطة هناك تصد هجمات الحوثيين كما قالت كل يوم، وأيضا قالت إنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة. في مأرب أيضا هناك غارات بالطيران المسير والمدفعية على الحوثيين في الجبهات جنوبية مأرب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد في تصريحات له يوم أمس أن القوات الحكومية تأخذ بزمام الأمور، وكذلك قال إن القوات ستنفذ ما طلب منها في السيطرة على ما كان قد سيطر عليه الحوثيون في الأيام الماضية، وقال إن ما قام به الحوثيون ما هو إلا أمر طارئ، وإن الدولة ستسيطر على كامل أراضيها. ودعا الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم للقتال مع الحوثيين، وعدم تصديق الحوثيين فيما يقولونه فيما يتعلق بأمر الحرب. كذلك دعا الأصدقاء والأشقاء وأيضا الدول الراعية إلى دعم اليمن حتى تبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
3: ننتقل مشاهدينا إلى الملف الفلسطيني، حيث شيعت عائلة فلسطينية جثامين 105 شهداء من ضحايا مجزرة التاج التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي اليرموك بمدينة غزة في أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.
5: في موكب جنائزي مثقل بالدموع، شيعت جثامين 105 شهداء انتشلت من تحت أنقاض مجزرة التاج التي ارتكبتها إسرائيل إبان الحرب.

0: وجهد متواصل بذله الدفاع المدني مسخرا كل ما توفر لديه من طواقم وإمكانات للوصول إلى الشهداء وإعادتهم إلى ذويهم، لكن المهمة لم تنتهي بعد، فتحت الركام لا تزال آلاف العائلات تنتظر استعادة رفات ذويها وسط تقديرات بوجود نحو 7000 مفقود تحت الأنقاض.
1: نحن نعمل على مدار الساعة حتى نتمكن من إنجاز هذا الملف. أكثر من 7000 شهيد لا زالوا تحت الأنقاض، منهم من هم داخل الخط الأصفر ومنهم من هم خارج الخط الأصفر. نستطيع العمل هنا، ولكن يحتاج العمل بعد الخط الأصفر إلى تنسيق. نحن في صدد التواصل مع كل المؤسسات الدولية حتى نتمكن من انتشال هؤلاء الشهداء وتسليمهم إلى ذويهم.
0: مجزرة التاج وقعت في 25 من أكتوبر عام 2023، وأسفرت عن استشهاد قرابة 400 فلسطيني وتدمير مربع سكني كامل يضم نحو 16 بناية دمرت فوق رؤوس ساكنيها.
2: تحت أنقاض هذه البناية عثر على جثامين شهداء ظلت مدفونة لسنوات قبل أن تشيع اليوم، لكن هذا المبنى ليس سوى واحد من بين آلاف المواقع التي لا تزال تخفي تحت ركامها رفاتا وجثامين لمفقودين لم يكشف بعد عن مصيرهم. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
3: والآن نفتح بابا على التبعات الاقتصادية للتوترات في هذا العالم. ففي مواجهة أو لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود الناتجة عن حرب روسيا على أوكرانيا، تضغط واشنطن على أوروبا وتضع باريس وبرلين أمام خيارين، إما الإفراج عن مخزونات الديزل أو مواجهة حظر أمريكي محتمل على صادراتها. التفاصيل حول هذا الموضوع يطلعنا عنها زميل نديم الملح.
4: إدارة ترامب تطلب من فرنسا وألمانيا السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل لخفض الأسعار عالميا، طلب يبدو في صيغته أقرب إلى التهديد، لأن ترامب قرنه بالتلويح بحظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل. على كل حال، الطلب الأمريكي يأتي في وقت تسجل فيه الأسعار مستويات قياسية على ضفتي الأطلسي وقبل أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية. هنا نضع خطين تحت الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن بداية، تملك فرنسا وألمانيا معا 35% من مخزونات الطوارئ الأوروبية البالغة 39 مليون طن من الديزل وزيت الغاز. فرنسا وحدها تمتلك أكثر من خمسها. في مارس الماضي أقرت وكالة الطاقة الدولية ضخ 400 مليون برميل في أكبر سحب منسق في تاريخها. الولايات المتحدة تحملت 43% منها. تعهدت دول الاتحاد الأوروبي ب20% فقط، معظمها وقود مكرر. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن بلاده واليابان أوفتا بتعهداتهما، بينما لم تفرج دول أوروبية إلا عن جزء يسير. فرنسا وألمانيا تحديدا بحسب رويترز. في المقابل تقول وكالة الطاقة إن الأوروبيين بذلوا جهودا كبيرة. تراجعت واردات أوروبا من الديزل بنحو 21% بين يناير ويوليو لأكثر قليلا من 1.5 مليون برميل يوميا. السبب تعطل إمدادات الخليج وحظر روسيا تصدير الديزل واضطراب الملاحة في البحر الأحمر. سددت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من هذه الفجوة حتى بلغت حصتها نصف واردات أوروبا من الديزل في أغسطس. وفرنسا التي تستورد قرابة نصف ما تستهلكه من الديزل صارت الولايات المتحدة مصدرها الرئيسي، ومن هنا تحديدا يستمد التهديد الأمريكي وزنه. النتيجة رقم قياسي جديد. بلغ متوسط لتر الديزل في دول الاتحاد الأوروبي 2 يورو و24 سنتا بارتفاع بنحو 40%. هذا منذ اندلاع الحرب، صار الديزل بذلك أغلى من البنزين في محطات أوروبا، أي أن ملأ خزان بخمسين لترا صار يكلف نحو 112 يورو. في فرنسا سجل الديزل أعلى سعر في تاريخه، يذهب نحو 42%.

0: سعر اللتر إلى الضرائب. لكن انتبهوا هنا، هذه الحصة تراجعت مع الأزمة، لم ترتفع، لأن الضريبة مبلغ ثابت على كل لتر. القفزة جاءت من السوق، إذ صار هامش التكرير وحده يأخذ نحو خمس سعر لتر الديزل في منطقة اليورو. الآن السؤال، هل أوروبا أفضل حالا قبل الشتاء؟ في الاحتياطي الاستراتيجي نعم، مخزوناتها للطوارئ يغلب عليها الوقود الجاهز كالديزل، بينما يتكون الاحتياطي الأمريكي في معظمه من النفط الخام، لكن مخزونها التجاري في مركز أمستردام قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات. تدفع أوروبا نحو 203 ملايين يورو إضافية هذا كل يوم بسبب ارتفاع أسعار الديزل. يحدث ذلك في اتحاد 38% من سيارات الركاب فيه تعمل بالديزل، لهذا يبدو المخزون الذي تطلبه واشنطن اليوم بوليصة التأمين الأخيرة لأوروبا قبل فصل الشتاء.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة، متطيتنا فمستمرة على رأس الساعة القادمة لآخر تطورات التوتر بين واشنطن وطهران والتطورات في الملف اليمني والفلسطيني. السلام عليكم.
2: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، تراجعت قيم العقارات السكنية في أستراليا بنسبة 1.1% خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، مسجلة الشهر السادس على التوالي من الانخفاض، وذلك وفق أحدث مؤشر لأسعار المنازل الصادر عن شركة كوتاليتي، وبذلك أصبحت أسعار المنازل أقل بنسبة 5.2% مقارنة بذروتها المسجلة في آذار مارس الماضي، في وقت تتباطأ فيه حركة البيع والشراء في مختلف أنحاء البلاد. ووصف مدير الأبحاث في شركة كوتاليتي تيم لوليس الوضع الحالي بأنه سوق للمشترين من دون مشترين، فعلى الرغم من زيادة الخيارات المتاحة أمام الراغبين بالشراء، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة أضعفا القدرة الشرائية وخفضا ثقة المستهلكين. وقال السيد لوليس إن كثيرا من المشترين المحتملين لا يملكون حاليا القدرة المالية أو الثقة الكافية لدخول السوق. وجاء التراجع بعد قرار مصرف الاحتياط الأسترالي ورفع سعر الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، يدفع أصحاب القروض العقارية حاليا ما معدله نحو 4500 دولار شهريا لخدمة قرض عقاري قياسي مدته 30 عاما. ويرى خبراء إن ارتفاع أقساط القروض إلى جانب استمرار الضغوط المعيشية قلص عدد الأشخاص القادرين على الحصول على تمويل عقاري. وأظهر التقرير إن متوسط مدة بقاء المنازل المعروضة للبيع في عواصم الولايات ارتفع إلى 39 يوما مقارنة ب 23 يوما فقط قبل عام واحد. كما ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بنسبة 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك انخفضت الإعلانات الجديدة بنسبة 9.2% في إشارة إلى تباطؤ حركة السوق بشكل عام. بعد أن بدأت التراجعات في سيدني وملبون، توسعت موجة الانخفاض لتشمل معظم الأسواق العقارية في أستراليا، وسجلت 97% من الضواحي في عواصم الولايات انخفاضا في أسعار المساكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت داروين هي المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4% خلال شهر أيلول سبتمبر. أما سيدني فقد انخفضت فيها أسعار المنازل بنسبة 1.4% خلال شهر واحد، وبنسبة 8.6% مقارنة بذروتها في شهر شباط فبراير. وسجلت بريزبن أكبر تراجع بين العواصم الأسترالية خلال أيلول سبتمبر بانخفاض بلغ 1.5%. كما تراجعت أحجام المبيعات في بريسبن بنسبة 27.2% متقدمة على سيدني التي سجلت انخفاضا بنسبة 26.5%. ويرى التقرير إن الضغوط على الطلب لا تزال أقوى من العوامل التي تدعم السوق، ورغم أن ارتفاع تكاليف البناء ونقص المعروض السكني يساهمان في الحد من هبوط الأسعار، فإن الفائدة وضعف القدرة الشرائية لا يزالان العاملين الأكثر تأثيراً. ويتوقع خبراء أن تستمر هذه العوامل بالضغط على السوق حتى عام 2027 على الأقل، أو إلى حين بدء دورة خفض أسعار الفائدة. كامبرا. اتهمت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم حكومة ألبانيزي بمحاولة الحصول على أمرين متناقضين معا بشأن ملف الهجرة، وذلك في وقت دافع فيه وزير الصحة مارك باتلر عن خطة حزب العمال لتقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى أستراليا. وجاء هذا السجال الحاد بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة عن حملة صارمة وشاملة تستهدف تأشيرات إجازات العمل والطلاب الدوليين وتأشيرات العائلات والأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم. ورغم منح الأولوية للمهاجرين القادمين للعمل في مجالات البناء والزراعة والثروة السمكية والتعدين والتعليم، إلا أن الخطة قوبلت بانتقادات من قطاعات الأعمال والزراعة، والتي تخشى أن تؤدي هذه التغييرات إلى معاناتها في العثور على عمال في المناطق الإقليمية. وقالت لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، ورفض الائتلاف التغييرات المقترحة من قبل حزب العمال لمزيد من خفض الهجرة، حيث تسعى الحكومة للحصول على صلاحيات تشريعية إضافية لتنفيذ بعض إجراءاتها المخطط لها. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد حذر من أن خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد، معتبرا في الوقت نفسه إن الحكومة بحاجة إلى سيطرة أكبر على نظام الهجرة. واستغلت هيوم هذا التناقض الظاهر متسائلة كيف يمكن لحزب العمال التحذير من العواقب الاقتصادية لانخفاض الهجرة بينما يضغط في الوقت نفسه لتقليل الأعداد. وقالت هيوم لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا يا مارك. وأضافت قائلة إنه بالأمس قال توني بيرك إن أي رقم أقل من ذلك سيسحق الاقتصاد، ولكنه قال أيضا في الوقت نفسه إنه بحاجة إلى صلاحيات تشريعية لتقليل الأعداد، وإن الائتلاف ليس مستعدا للمساعدة. وتابعت قائلة لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، أيهما الصحيح؟ هل ستدمرون الاقتصاد بأعداد أقل وهو ما يبحث عنه الأستراليون، أم أنكم تنتظرون مجرد مساعدة من الائتلاف؟ وإذا كنتم تنتظرون ذلك فأرونا التشريع الذي يسمح لنا بمساعدتكم، لأننا لن نفعل ذلك بناء على كلامكم فقط. لقد نكثتم بوعودكم مرات كثيرة جدا، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأطباء والممرضين. من جانبه دافع باتلر عن نهج الحكومة موضحا أن حزب العمال يحاول تحقيق التوازن بين تقليل الهجرة وتلبية النقص الحاد في القوى العاملة. وقال باتلر إنني أعتقد أن ما تتحدث عنه هذه المجموعات هو قيود معقولة جدا على أعداد حاملي تأشيرات السياحة، وكذلك على الباك باكرز الذين يقيمون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. كما دافع باتلر عن خطط حزب العمال لتعزيز الالتزام بالقوانين بما في ذلك زيادة عدد الموظفين والطاقة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز لسهولة ترحيل الأشخاص المقيمين في أستراليا دون تأشيرة صالحة. وأكد أن الحزمة ستستهدف أيضا الأشخاص الذين يمارسون تنقلا مستمرا بين التأشيرات الفيزا هوبينج والذين يقيمون في أستراليا لفترات طويلة. سيدني. توفي رجل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة إلى مدينة سيدني، وذلك إثر تعرضه لحالة طوارئ صحية أثناء التحليق. وأكدت الخطوط الجوية الماليزية تعذر إنقاذ حياة الراكب رغم تقديم المساعدة الطبية الفورية له على متن الرحلة رقم MH141 والتي كانت متجهة من كوالالمبور إلى سيدني، وقد سارع 3 ممرضين وطبيب وأحد أفراد طاقم الطائرة لنجدة الراكب وبدأوا في إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي فور حدوث الحالة الطارئة. وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية إن الراكب كان مسافرا برفقة أحد أفراد عائلته، وقد أعلن الطبيب الموجود على متن الطائرة وفاته لاحقا. وكانت الرحلة قد أقلعت من كوالالمبور صباح يوم الأربعاء الماضي وهبطت في مطار سيدني في 7:43 من مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحلي. وأفادت صحيفة الديلي ميل بأن الرجل يحمل الجنسية الهندية وكان قد تعرض لنوبة ربو أثناء الرحلة والتي استغرقت 8 ساعات. وصرحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بأن عناصرها استدعوا إلى الصالة الدولية عند حوالي 5:50 مساء بعد تلقي بلاغ يفيد بتعرض رجل يبلغ من العمر 58 عاما وكان على متن رحلة دولية قادمة من كوالالمبور لوعكة صحية. وأكدت الشرطة إن الوفاة لا تعتبر مريبة وأنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراءات شرطية إضافية بشأنها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو باضطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 751 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 82 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف ويقرأ معايا الآيتين اللي إن شاء الله هنتدبرهم الليلة، وهما الآيتين 256 و257. اقرأ معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

خالدون. أي إنسان بيكره إنسان آخر على أي شيء بيبرر إكراهه ده بإيه؟ يعني مثلا لو أم بتكره ابنها إنه يأكل، هتبرر الإكراه ده بإيه؟ إنه مش عارف مصلحته، هو مش عارف مصلحته فمش بيأكل كويس فبتكره إنه يأكل. فأي إنسان بيبرر الإكراه بتاعه لأي إنسان آخر بأن الشخص اللي هو بيكرهه مش عارف مصلحته. الأب بيكره بنته تتزوج عريس معين غني متقدم لها لأنها مش عارفة مصلحتها، وهو اللي

عارف احسن منها. ده التبرير بتاعه. الحاكم الظالم بيكره شعبه على سياسات معينة ويقول ان الشعب معظمه اميين ولازم يكره الشعب لان الشعب مش عارف مصلحته. اذا حجة المكره هو ان المكره مش عارف مصلحته سواء ده صحيح او غلط. يعني انا يعني عشان كده قصدت اجيب مثال الام اللي ممكن تكون عندها حق تعمل كده، ولكن حبيت اوري ان دايما الحجة بتاعة اللي بيكره سواء عنده حق او ما عندوش حق هو ان المكره مش عارف مصلحته. فنزلت الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. علت ان لا إكراه في الدين ان خلاص ما فيش اوضح من كده، ما بقاش فيه اوضح من كده دين. آية الكرسي شرحت لنا مفهوم الألوهية والتوحيد بما فيه الكفاية، والثلاث آيات اللي قبلها شرحوا كل أقسام الإيمان بوضوح شديد. خلاص قد تبين الرشد من الغي. بقى تعالوا نقراهم كده، نقرأ كده نشوف أقسام الإيمان. ابدأ معايا من 252، ابدأ معايا من الآية 252. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك، إيمان بالوحي بالكتب، وإنك لمن المرسلين، إيمان بالرسل. كمل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، الإيمان ده بالرسل كله برضو، وأيدناه بروح القدس، الإيمان بالملائكة. كمل معاي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، الإيمان بالقضاء والقدر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الإيمان باليوم الآخر والتوحيد والإيمان بالله في آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد كل الوضوح ده هتكره الناس على الدين ليه؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. شفت السياق؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية دي بقى نزلت تدافع عن شباب يهود كان آبائهم المسلمين بيحاولوا يكرهوهم على الإسلام. تصوروا بقى، يعني اللي حصل إنه قبل الإسلام بعض العرب الجهلة كانوا بيكرهوا إن يولد لهم بنات، فكانوا بينذروا نذر لله إنه إذا الله سبحانه وتعالى رزقهم ذكور أطفال ذكور هيهودوهم. لسه برضو كان العرب برغم أنهم وثنيين كانوا ينظروا نظرة احترام لليهود أنهم أهل كتاب وعندهم علم أكتر وكده، فكان يقولك إيه يقول زي ما واحد مثلا يقولك إيه أنا لو ربنا اداني ولد هوهبه للعلم مثلا كده، كان نظرتهم لهم نظرة برضو فيها احترام، فكانوا فهودوهم. نتيجة كده بقى في جيل من الشباب اليهود اللي أبائهم عرب مش من بني إسرائيل، من الأنصار، يعني كانوا بيبعتوا ولادهم كمان يتعلموا ما عند بني النضير، ما عندهمش مشكلة إن الولاد يتهودوا. لما حصل اللي حصل من بني النضير وحاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل التحكيم بينهم وصدر عليهم الحكم بالجلاء عن سورة الحشر،
الجلاء عن المدينة. فالولاد اليهود الولاد الـ الـ الـ الـ الولاد الأنصار اللي هم تهودوا كانوا هياخدوهم معاهم. فالآباء والأمهات قالوا لا دول ولادنا يقعدوا ما يخرجوش معاكم، يقعدوا ويسلموا ويبقوا مسلمين خلاص. فتنزل الآية تدافع عن حق الشباب اليهودي في الاختيار بحرية بين اليهودية والإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. حاجة في منتهى العظمة الحقيقة. طيب وإيه المشكلة لو أكرهنا الناس على الإسلام؟ يعني ما شعوب كثيرة في أوروبا وأمريكا، لأعذركم لمنطقة اسكندنافيا كلها، السويد وفنلندا وكل والدنمارك، دخلت بحد السيف المسيحية. يعني البابا بتاع الفاتيكان كان بيعمل حملة كل ست شهور على الدول دي إلى أن تدخل في دين المسيح. وبعد وقت يخرب بالأجيال بقى اللي اتولدت، ما اتولدوا مسيحيين وفخورين أنهم مسيحيين ومش عارفين أبائهم دخلوا إزاي. طب إيه المشكلة لو إحنا كنا عملنا كده؟ ده عندهم حتى تبرير من الإنجيل. يعني سانت أوغستين اللي هو أكبر فيلسوف مسيحي في تاريخ المسيحية، مدفون هو في عنابة في الجزائر، كان بالجزائري على فكرة، برر استخدام التعذيب لإجبار الناس على اعتناق المسيحية. مش فاكر أنا الآية اللي استخدمها، قال السيد للغلام اذهب وأجبرهم للدخول إلى بيتي، حاجة كده. فطلع منها أنه إيه يعني يجوز إجبار الوثنيين أو غير النصارى على الدخول في العقيدة ولو بالإجبار بالإكراه. طب فليه يعني مش يعني ليه الإسلام متشدد قوي كده في عدم إكراه الناس على تغيير عقيدتهم؟ يعني ده لأن إذا أجبر الناس وأكره الناس على الإسلام، الإسلام كفكرة يبقى اتهد، احنا بنهد الفكرة الإسلامية نفسها. الإسلام كفكرة قائم على أن كل إنسان بيحاسب وحده على أفعاله وأقواله ونياته واعتقاداته. آخر آية نزلت في القرآن كله هي الآية 281 في البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل إنسان هيتحاسب لوحده على ما كسب. ما كسب يعني إجمالي اعتقاداته نياته أفعاله أقواله. فلو إنسان أكره على عقيدة التوحيد أو أكره على عمل صالح، إزاي ربنا هيكافئه ويدخله الجنة؟ كانوا عامل العمل ده ومش عايزه أصلا، يعني يدخل الجنة على إيه؟ على أشياء هو ما كانش عاوزها. ونفس الكلام لو هو أكره إنه يقول كلمة الكفر مثلا، زي ياسر مثلا ابن عمار ابن ياسر اللي قال كلمة الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره قال له إن عادوا فعد عشان ما يموتش تحت التعذيب. لكن فرضنا واحد أكره إنه يقول كلمة الكفر، ربنا يدخله النار؟ هو أكره. واحد حطه في دماغه مسدس وقالوا له يا تشرب الخمرة دي ينضربك بالرصاص، فشرب الخمرة عشان ينقص حياته، ده يدخل النار؟ ففلسفة الإسلام نفسها قائمة على الحرية. لازم الإنسان يكون حر في اختياره. الإنسان الغير حر غير مسؤول مسؤولية كاملة. لذلك العبيد والإماء عليهم نصف العقوبة. ليه؟ لأنهم مش مسؤولين مسؤولية كاملة عن اختياراتهم، مش مسؤولين مسؤولية كاملة. لذلك الإنسان تكتمل إنسانيته بالحرية. لذلك في الإسلام الحرية تساوي الحياة الإنسانية. لو واحد قتل واحد بالخطأ، داس على واحد بالعربية غصب عنه، يعمل إيه؟ يحرر، يعتق رقبة. ليه؟ ما هو أخذ حياة بالخطأ، يبقى يكفر عن ذنبه بأنه يعطي حياة لشخص ميت. إزاي؟ يعطي الحرية لشخص مسلوب الحرية. فالحرية في الإسلام تساوي الحياة. ما ينفعش يقوم بقى الدين ده على الإكراه، ما ينفعش بالعقل، ما ينفعش. طيب سورة الشعراء ربنا ادانا مثال خطير. ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حزين قوي على الناس اللي مش بتؤمن، قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. انت بينك هتموت نفسك على الناس اللي مش بتؤمن دي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.
ربنا كان ممكن ينزل كده من السماء شهاب كبير ويقوم موقفه فوق رؤوس الناس ويقول لهم هتؤمنوا ولا نزلوا على دماغكم اطربقها، لكن ما عملش كده، لانهم لو امنوا مكرهين هيستحقوش الجنة برضو. طب يعني وبعدين يعني النظرية الإسلامية نفسها مش هتكتمل، فلابد ان الناس تكون احرار في اختيار المعصية او الطاعة، في اختيار الايمان او الكفر، لابد الناس تكون منتهى الحرية بتختار. نرجع بقى للآية 256 في البقرة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد يعني الهداية، الغي هو الغواية الضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. عشان الواحد يؤمن لازم يكفر الأول. انت عايز تؤمن يبقى تكفر ازاي؟ فمن يكفر بالطاغوت، يجب ان تكفر بالطاغوت. الطاغوت من الطغيان، الاختيار الخاطئ في العقيدة طاغوت، اللي يختار الشرك اختار الطاغوت، الالحاد طاغوت، والطاغوت في العمل هو اتباع الشيطان والغرق في المعاصي في الذنوب عدم تحكيم شرع الله، كل ده طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كأنه مسك حبل الإنقاذ، كأنه كان بيغرق في الظلمات دي وربنا بينقذه دلوقتي، امسك بقى بقوة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، كأنه مسك بقوة في العقدة المحكمة الوثقة اللي مش هتنفك بتاعة حبل النجاة. والله سميع عليم، والله يسمع دعائك ويعلم ما في قلبك. هات الآية 257، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى ولي؟ احنا هنقعد بقى شوية في ولي دي عشان دي مهمة قوي. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي المؤمنين. طب والمؤمنين مش أولياء برضو؟ أيوة، والمؤمنين أولياء الله، فالله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله. يعني ايه؟ في آل عمران ربنا بيقول والله ولي المؤمنين، هنا في البقرة الله ولي الذين آمنوا. طيب ايه الدليل ان المؤمن ممكن يبقى ولي الله؟ دليل حديث قدسي، حديث قدسي يعني الله اللي قاله، لكن الصياغة بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش قرآن، هو وحي لكنه مش قرآن، وهو كلام الله لكن كلمات اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث القدسي الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال، يعني قال رسول الله إن الله قال، فاللي جاي ده كلام الله، كلام الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث وهنشوفه دلوقتي، لأن بقية الحديث هي اللي بتشرح معنى الولي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا بيقول اللي هيعادي ولي من أوليائي سأعلن الحرب عليه بنفسي. أوف، متخيل المعنى قوي ازاي؟ قوي ازاي؟ في الآية بقى 257، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى مهم جدا نفهم معنى الولي ده، مين الولي ده؟ ليه؟ عشان نبقى أولياء احنا كمان. ما هو لو أنا أصبحت ولي، ربنا هيحارب من يعاديني ويخرجني من الظلمات إلى النور. بصراحة بعد اللي أنا سمعته ده لازم أعرف إيه ولي الله ده، إزاي أبقى ولي الله؟ أنا عايز أبقى من أولياء الله، ده لازم يبقى هدفي في الحياة، الهدف الأول في الحياة
اول هدف من اهدافي يبقى انا من اولياء الله. كمل بقى الحديث عشان تعرفين هو. إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الولاية هي علاقة حب وعلاقة قرب. حط كلمة تقرب اللي تكررت حط تحتها مليون خط، وحط تحت كلمة حب اللي تكررت مليون خط. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب تاني أهو إلي بالنوافل حتى أحبه، الحب تاني أهو. فالقرب والحب، إذن الولاية علاقة قرب وحب. مش احنا قبل كده تدبرنا ما له من ولي ولا نصير؟ النصير ممكن تكون ماشي بالشارع تشوف حد بيظلم حد تخش تتدخل، لكن انت ما تقربش للشخص المظلوم، تدخلت تنصره لكن ما انتش وليه. وليه لما انت تبقى قريبه او بتحبه وعندك انت عندك علاقة قرابة، انت قريب له وتحبه فدخلت نصرته. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. العبد بيعمل الحاجات اللي ربنا بيحبها ويفضل يكررها. ها؟ ما خلاك الفرائض متكررة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن ربنا أكتر شيء بيحبه الفرائض، يعني يحب صلاة الظهر وصلاة العصر أكتر من التراويح. تصور بقى، عشان في ناس بتركز ان التراويح تبقى في المسجد بس الظهر مش مهم. الله، ده الظهر احب الى الله من التراويح، الظهر احب الى الله من قيام الليل. تخيل بقى اكتر شيء ربنا بيحبه الفرائض. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. والفرائض دي معظمها متكرر، صوم رمضان متكرر 30 يوم ورا بعض، الفرائض الخمسة خمس مرات كل يوم، وكل يوم مفيش يوم أجازة. الزكاة متكررة كل سنة. فربنا يحب العمل المستديم والفرائض. وبعدين ما خلصت الفرائض عايز تزود، يلا زود نوافل. كلمة نافلة يعني زيادة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني الزيادات حتى أحبه. بعد ما خلص الفرائض اللي قربته من الله كمل بالنوافل، قربته أكتر وأكتر حتى أحبه الله. فهمنا الولاية هي إيه؟ إنك تحب الله وتقترب من الله بالفرائض والنوافل. أول حاجة لازم تقيمها بقى هي، طب أنا عايز أعرف أنا مدى قربي من الله إيه ومدى حبي لله إيه. هنعرف منين أنا بحب الله قوي بجد؟ تقرأ القرآن دي كل يوم؟ آخر مرة قريت القرآن إمتى؟ رمضان اللي فات. لا يا شيخ، بتحب الله كده؟ إيه ده إيه بتحب الله؟ يعني إيه بحب الله؟ يعني إيه أنا بحب الله؟ يعني إيه أنا قريب من ربنا؟ إحنا يا جماعة مش زي مثلا المسيحيين، ما عندناش تمثال لربنا علشان نحب التمثال ونقربه مننا ونحطه في كل أوضة. ده دليل ان هم بيحبوا ربنا عشان تبقوا عارفين، وهم فعلا بيحبوا ربنا عشان تبقوا عارفين بس بطريقة غلط. ولا احنا عندنا صورة علشان نعلقها في كل غرفة، صورة ربنا بقى ونحطها في كل غرفة ونسجد لها ونقدسها، ده دليل انهم بيحبوا ربنا عشان تبقوا عارفين بس غلط. لكن احنا ما عندناش الحاجة دي، لا عندنا له صورة ولا عندنا له تمثال. وما عندنا ليه ايه؟ ما عندناش من طرف ربنا غير حاجة واحدة بس، ايه؟ كلامه. ما عندناش غير القرآن. لو بتحب ربنا هتحب كلامه. انت بتحب القرآن؟ علاقتك بالقرآن، انت قريب من الله بتبقى قريب من القرآن. لا، غير كده بتحكش على نفسك، بتحكش على نفسك. علاقتك بالله هيحددها علاقتك بالقرآن. قربك من القرآن هو اللي بيحدد قربك من الله. حبك للقرآن بيحدد حبك من الله، حبك لله. بس فانت لو علاقتك بالقرآن علاقة حب وقرب يبقى انت على طريق الولاية. اه والله، هو انت فاهم انك لما تقرا مثلا في البقره
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تعمل إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يبقى في أولياء لله، نعمل إيه بقى؟ نروح ندور عليهم موجودين فين عشان نروح نبوس إيديهم؟ إيه الكلام ده؟ أولياء الله أصلا مش معروفين. لما يتقالك ده المكان ده المسجد ده في واحد ولي من أولياء الله وناس تعالى نروح نسمع له ونروح نبوس إيديه ونطلب منه يدعي لنا، ده مش من أولياء الله، لأن أولياء الله مش معروفين. إيه رأيك بقى؟ ده فلان ده بيطلع في التلفزيون وشه منور، ده من أولياء الله. يا حبيبي أولياء الله مش معروفين، ممكن يكون الراجل الغلبان اللي بينزل من الأوتوبيس كل يوم الصبح قدام بيتكم عشان يخش يشتغل في فرن العيش ويشيل الشوال بتاع الدقيق على راسه ويبقى مغبر دقيق كله، ده يكون من أولياء الله الصالحين وانت مش دريان. ايه رأيك بقى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم كده، قال ايه بقى؟ رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لما يقسم على الله انه يعمل حاجة ربنا يبر قسمه ويعملها. ده أشعث أغبر يعني ايه؟ يعني مش لابس شيك، بالعكس ده بيشتغل وبيتعب وبيكد عشان يجيب اللقمة الحلال، وشكله بيتبهدل وبيبقى مغبر وقميصه طالع من بنطلونه وحالته بتاع وشايل بطيخة من كتر الشغل والتعب. مدفوع بالأبواب يعني ايه؟ يعني يجي داخل مكان شيك كده يتقال له ممنوع، اسفين جدا، ممنوع ممنوع، وبعدين يجي واحد تاني اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك. يبقى اللي مدفوع بالابواب ده اللي بيمنع من الدخول في الاماكن الحلوه المحترمه الكويسه دي، هو ده من اولياء الله الصالحين. مش معنى كده ان كل واحد بيمنع من الدخول يبقى من اولياء الله، لا، بس يعني بقول لك يعني تفتكرش انهم معروفين تروح تبوس ايديهم، لا، انت بتسمع عنهم عشان تحاول تبقى منهم مش تدور عليهم. بلاش خيابه، يعني كفايانا خيابه. طيب ندور عليهم عشان يدعوا لنا، يا عم ادعي لنفسك. طيب يبقى هو اتمنع عشان مظهره مش شيك ومش غني، ده ممكن يكون بيتوصف من الناس عشان تبقى عارفين اللي حواليه باللغه بتاعتنا كده، ده راجل شكله معفن، ده فلانه دي اللي بتلبس شبشب ورده وجارات عود يتريقوا عليها وهي اصلا من اولياء الله وضفر رجلها برقبتهم كلهم بيتريقوا عليها دول، بس هي متواضعه عشان كده ما نسخرش من حد ابدا. ما حدش عارف احنا نسخر من مين يا جماعه؟ ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ده ممكن يكون اولياء الله اصلا مش بس خير مننا، احنا نسخر منهم دول. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. طيب كمل الحديث، خلينا نشوف بقى ولي الله ده ممكن يعمل ايه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. لو أصبحت ولي من أولياء الله ربنا هيبقى سمعك وبصرك وإيدك ورجلك. حمار ربي ده كلام جريء جدا، ربنا اللي قاله الحمد لله. لو حد تاني كان قال الكلام ده كان قطع رقبته، ربنا قال كده. معناه إيه؟ معناه أنك هتبقى موفق لما تسمع ربنا سمعك، هتسمع صح، هتسمع الآية تفهم المقصود منها، مش هتسمع الحرام، مش هتسمع الكذب، مش هتسمع الافتراء، مش هتسمع الغيبة، مش هتسمع النميمة. ربنا هيبقى سمعك، هو السمع بتاعك، فهتبقى سمعك سمع مسدد. وربنا هيبقى بصرك، لما تشوف حاجة هتشوفها صح، هتشوف الجميل جميل وهتشوف القبيح قبيح. إذن الشيطان لن يستطيع تجميل القبيح لك. وزين لهم الشيطان أعماله، وردت عشرات المرات، 6 مرات بالصيغة دي، غير بقى زين لهم، زين لهم يعني الشيطان بيزين لهم. فالشيطان بيزين القبيح ويجعل شكله جميل. لو ربنا هو بصرك خلاص، لأن الجميل لا يحتاج إلى تزيين، هتشوف القبيح قبيح والجميل جميل. إذن الشيطان مش هيقدر يضحك عليك. وربنا يصبح يدك التي تبطش بها، يقول لك ده فلان ده إيده تتلف في حرير. لو بتجاهد في سبيل الله ضربتك مسددة، لو بتدافع عن مظلوم ربنا سيجعل هناك بركة في يدك، لن يجعل يدك تمتد إلى حرام،
لن يجعل يدك تظلم بها أحد ويصبح رجلك

0: التي تمشي بها، فتمشي في قضاء حوائج الناس، تمشي إلى المساجد، لن تمشي إلى حرام ولا إلى مناصرة ظالم. هو ده الفرق. النتيجة النهائية بقى إيه؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. تطلب يعطيك على طول. نرجع بقى للبقرة تاني، هات بقى 257. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات متعددة والنور واحد. ظلمات الكفر، ظلمات الإلحاد، ظلمات الأديان المفبركة والمحرفة، ظلمات الظلم، ظلمات الخيانة، ظلمات الكذب، ظلمات الافتراء. أما النور فهو نور الإسلام. نور الإسلام بيذيل ظلمات الكفر والإلحاد والأديان الوضعية والمخترعة والأديان المفبركة والأديان المحرفة، وهو هو نفس النور اللي بيذيل أيضا ظلمات الظلم. هو هو اللي بيذيل ظلمات الخيانة، هو هو اللي بيذيل ظلمات الكذب، ظلمات الافتراء. نور الإسلام بيعطي الإنسان الأدلة في الدنيا على الطريق الصحيح، ويعطي الإنسان القوة اللي يواجه بيها أعداؤه حتى لو كان العدو أقوى من الناحية المادية. ونور الإسلام هو اللي يدخلوا الجنة في الآخرة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الطاغوت شرحناه في أول الحلقة، لكنه أنواع. ما قالش والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجهم، لا، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. إذن الطاغوت ده أنواع، هناك أنواع من الشياطين، شياطين إنس وشياطين جن وشهوات مختلفة والنفس وأهواء. طرق الحرام كثيرة وطرق الضلال كثيرة، وطريق الهداية واحد، الإسلام. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الناس اللي استسلمت للطاغوت وللشيطان وللنفس وللهوى مش هيدخلوا النار، دول أصحاب النار، مبروك عليهم النار، خلوا بقوا أصحابها، هيتملكوها، هيلزقوا فيها. جزاكم الله خير. نتوقف هنا الليلة، وبكرة إن شاء الله نشوف بقى أمثلة على أولياء الله الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل انواع الديل واللحوم المصنعه اللذيذه. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
4: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة، رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتابع فصل تعليم العقيدة للصحيح.

0: الصبيان، حيث يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية: وأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلف ذلك أصلا، يحكي عن أجلاف العرب. وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة عاد للصبي، وساعده التوفيق حتى يشتغل بالعمل، ولازم للتقوى، ونهى النفس عن الهوى، واشتغل بالرياضة والمجاهدة، انفتح له أبواب من الهداية تكشف له عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة وتحقيق الوعد، إذ قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن الشارع اكتفى من هؤلاء الذين هم في بداية الأمر من العرب، مع أنهم في سن التكليف، اكتفى منهم بالتصديق الجازم من غير نظم الأدلة وما شابه ذلك، فهذا من باب الأولى أن يكتفى به من الصغير.
0: نعم،
1: فإذا اكتفى ممن هو بلغ في سن التكليف من الرجال أنهم إذا اعتقدوا هذا الأمر اعتقادا جازما يكفي، فكذلك يكون هذا من الصغير أنه يعني يكون كافيا له بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، طبعا هناك نظم الأدلة وما شابه ذلك، هذا ليس من اختصاصه،
0: لا طبعا،
1: وليس من اختصاص الصغير. هناك نفر من أهل العلم هم الذين اختصوا في هذا الأمر، وهذا يكون إليهم،
0: ولكنه أولى أهمية للسلوك.
1: نعم،
0: أن يكون من سالكي طريق الآخرة.
1: نعم، الإمام الغزالي يقول بدل أن ينشغل هو بهذا الأمر ينبغي أن ينشغل وأن ينصرف إلى مسألة المجاهدة وإلى مسألة العبادة وإلى مسألة الإكثار من الطاعات، هذا الأولى به، أولى من مسائل الجدل لأنها فيها شبهة خطيرة، ولأنها تجعل الإنسان في موضع قد تحيط به الفتن وقد لا يسلم منها.
0: نعم،
1: فلذلك الإمام الغزالي أرشده إلى ما هو الأولى به، أن يشتغل في طاعة الله عز وجل وأن يزداد من هذه الطاعة، لأن هذا باب من أعظم الأبواب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المطلوب من الإنسان، أن يسعى للقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى ليترقى في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى ليكون من أهل الفوز ومن أهل النجاح في الآخرة. الإمام الغزالي في هذا الأمر يخالف كثير من أهل العلم في مسائل، وهو أنه يرى الإمام الغزالي أن مسألة السلوك هي المسألة الأساس،
0: وهذا ما توصل إليه متأخرا في حياته.
1: نعم،
0: رحمه الله،
1: وهو بعد أن دخل في كل هذه المدارس وفي كل معترك من هذه الأمور سواء أهل الكلام أو ما شابه ذلك، هو يجد أن علماء الآخرة هم الذين وصلوا إلى الحقيقة، وهم الذين فازوا بمسألة القرب، وهم الذين شعروا بلذة العبودية لله سبحانه وتعالى، بينما الآخرون انشغلوا بمسائل الجدل وانشغلوا بمسائل من حيث أرادوا أن ينفعوا أنفسهم، انشغلوا بمسائل الظهور، وكما ابتلي هو في بداية الأمر. لذلك هو دائما الإمام الغزالي يرى أن سلوك أهل الآخرة هو الطريق الأنجح والطريق
0: الأنجع
1: في مسألة تأسيس الإيمان، وهذا العمل هو الذي يجعل هناك إشراقات لهذه العقيدة، إشراقات لهذا الإيمان على سلوك الإنسان. فينبغي للإنسان كما قلنا أن يعتني بمسألة العقيدة، بيان آثار هذه العقيدة.
0: نعم،
1: يعني أن تبقى هي علوم مجردة، وأن تبقى
0: طيب
1: هناك من يحفظ أدلة كثيرة لكن لا تحرك به ساكنا لأن يقف بين يدي الله عز وجل، أو لأن يقوم، أو لأن يصوم، أو لأن يؤدي من النافلة، فهذا الإنسان ماذا انتفع من هذه العلوم؟ هذا الأمر الخطير. الإنسان ينبغي أن يعلم أن الأساس في هذه الأرض هو أن يقوم بالخدمة بين يدي الله عز وجل، والرتبة على قدر الخدمة، وبالتالي مطلوب منه أن يقوم. فهذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام اشتغاله كان بالقيام، اشتغاله كان بالصيام، كانت تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي مسألة الجدل ولا تكفي هذه المسألة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني عناية كبيرة ببيان آثار هذه العقيدة في النفوس، ليعلم بعد ذلك أين نفس هذا الإنسان من درجة استيلاء العقيدة، وكيف استولت العقيدة على أفعاله على سلوكه. فإن وجد هناك سيطرة، هناك تأثر من هذه العقيدة، قلنا لأن لهذه العقيدة ظلال على أفعال الإنسان، لأن الإنسان الذي يؤمن بالله سيقوم بين يديه، الإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر لابد أن يتزود للقاء الله وأن يستعد لليوم الآخر، كذلك الإنسان الذي يؤمن بالملائكة وأنها تدون وأنها تحصي عليه لابد أن يحسب حسابا لنظر الملائكة لتدوين الملائكة، الإنسان الذي يشعر ويؤمن أن هناك كتاب أمرنا الله عز وجل أن نقبل عليه تلاوة وتدبرا وفهما وأن نجعل منه الدستور لحياتنا والغذاء لأرواحنا، ينبغي أن يقبل عليه وأن يلتمس تعاليم هذا الكتاب حتى يستقيم على منهجه.
0: تنشغل بإصلاح نفسه وذاته عما يشغله عن الآخرين.
1: طبعا ينبغي في الأصل أن يصلح نفسه، والإصلاح لنفسه هو في الحقيقة إصلاح كذلك للآخرين، لأن من خلاله ستعرض هذه العقيدة بآثارها، من خلاله سيعرض هذا الإسلام بسلوكه، من خلاله سيظهر أمام الناس على أن الإسلام هو الذي غيره وعلى أن الإسلام هو الذي بدله. وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال له كنا قوم نأكل الميتة ونأكل الحرام ونفعل كذا كذا، فجاءنا نبي، يعني هذا الأمر هو الذي غيرهم. من هنا علم الناس أن هذا الإسلام كما قلنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما، علم الناس أن هذا الإسلام يغير الناس إلى الأحسن، وأن هذا الإسلام هو الذي يجعل إشراقات لهذه العقيدة على السلوك. أما أن يكون هذا الكلام كما يقولون كالمسجل الذي يهرف بما لا يعرف، وهذا أمر خطير جدا، ولا ينتفع هو بالعلم بل يكون حجة عليه، ولا ينتفع غيره، بالعكس قد يكون هذا الإنسان الذي حفظ من المسائل كثيرا ولم يطبق شيئا يكون عذرا قائما بين يدي كل مقصر. وهنا الخطورة الكبيرة من هذا الإنسان على إسلامه، ومن هذا الإنسان على ساحته. لذلك الإمام الغزالي له منهج، بعد ما ينظر أنه مسائل العلم الكلام وعلم الجدل والعلوم الأخرى، وهو في كتابه الإحياء تحدث عن مسالب بعض الفقهاء، عن مسالب بعض المحدثين، عن مسالب الذين انشغلوا عن الأصل عن الهدف عن الثمرة، تحدث عنهم جميعا. ثم بعد ذلك الإمام وجد أن المسألة هي نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان حينما يقبل الإنسان بصدق على الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه يحاول. ونحن قلنا هذه المجاهدة لا يمكن أن تهدأ وليس لها مرحلة معينة تتوقف عندها، إنما هي مجاهدة دائمة حتى يفارق الإنسان هذه الحياة. ولذلك كما قال الإمام الجنيد أو الإمام القشيري في رسالته الشهيرة، قال يموت الولي يوم يموت وسيفه يقطر من مجاهدة نفسه. هناك أناس أو نحن أو طلاب العلم في بداية الأمر يظن نفسه أنه بلغ شأنا كبيرا، وبالتالي لا يحتاج إلى نصيحة، لا يحتاج إلى من يذكره، لا يحتاج إلى من يؤازره، لا يحتاج إلى معلم، لا يحتاج إلى مذكر، وأصبح هو المذكر وهو الذي يقيم الناس وهو الذي يحكم على خاتمتهم، وهذا أمر غريب جدا. فلذلك هذا الأمر الذي أراده الإمام الغزالي، هذه هي المجاهدة، وهي التي وردت في حديث على أنها هي المجاهدة وهي باب الجهاد الأكبر كما بين في الحديث. وهذا الحديث وإن تكلم عليه البعض لكن صححه 5 من الحفاظ منهم الإمام البيهقي وغيرهم، وأنه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. في الحقيقة لن يسلم لنا الجهاد الأكبر الأصغر ما لم يسلم لنا الجهاد الأكبر، ما لم يكن هناك إخلاص. لا يريد الإنسان التشفي، لا يريد الإنسان سفك الدماء، لا يريد الإنسان سلب الأعراض، ولكن يريد أن يعلي كلمة الله عز وجل، يريد أن يبتغي وجه الله بهذا الأمر، وإلا فهناك من الناس من يقول الناس عنه الشهيد وبعد ذلك لا يكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذه المجاهدة هي التي توصل في الحقيقة كما هو الأمر
0: سمها رياضة.
1: نعم، هذه الرياضة طبعا رياضة، هذه الرياضة ينبغي الإنسان أن يروض نفسه، لأن هذه النفس التي تنفر وهي لها أطوار، وينبغي الإنسان أن يرقيها من طور إلى طور. والإمام القشيري خصوصا في الرسالة العظيمة بيّن وتحدث عن أطوار هذه النفس، وأن لها أطوارا سبعة، وتبدأ من النفس الأمارة بالسوء وهكذا. ولكن بيّن أنه لا يسلم للإنسان بعد ذلك أن يقول أنني تجاوزت هذه الأطوار فيتكل، ولكن عليه أن يبقى دائما، لأنه أصعب من النصر أن تحافظ عليه. ولذلك قالوا تبقى النفس حية تسعى وإن جاوزت الأطوار السبعة. فلذلك الإنسان لا يظن أنه إذا تجاوز من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، أو من النفس اللوامة إلى المطمئنة، أو إلى غير ذلك، أنه
0: يطمئن. يعني من اعتقد أنه بلغ فقد هوى.
1: نعم، هذا الأمر الخطير. يعني أول مسائل الخسارة التي قد يصاب بها الكثير هو مسألة الرضا عن النفس. فالرضا عن النفس هي أساس كل بلاء قد يقع فيه الإنسان، سواء في التقصير مع الله أو في التقصير مع عباد الله عز وجل.
0: نعم، إذن بشره الإمام الغزالي بفتح أبواب من الهداية له تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يغرف في القلب.
1: طبعا هذا النور الإلهي الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد إنسانا لجأ إليه وجاهد من أجل الوصول إليه أن يرده الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو لجأ على باب كريم من الناس
0: لم يرد،
1: طبع هذا الكريم أنه يستحي أن يرده.
0: نعم.
1: ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يرد من قصد الهدى بصدق وحق، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: نعم.
1: ولكن ما قال الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم المهتدين. الإنسان الذي يطلب الهداية لا يرده الله عز وجل.
0: طبعا.
1: لكن الله سبحانه وتعالى، لكن من سلك وانحرف الله سبحانه وتعالى لا يجبره على الهداية، لا يلزمه بالهداية إلزاما، ولكن الإنسان عليه أن يقصد وأن يطرق باب الله سبحانه وتعالى، حينها يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي المشهور أنه إن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك هذا هو المقصود، وهذا الذي أراده الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه.
0: يقول: والجوهر النفسي الذي هو غاية الصديقين والمقربين، وإليه الإشارة بالبشر الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق حيث فضل به الخلق، ما معنى ذلك؟
1: طبعا هذه المسائل هو يريد الإمام الغزالي، وهذا كلام يعني كبير ومهم، يريد الإمام الغزالي أن المسألة الجوهر الأساس الذي الجوهر هو ما يكون منه الأشياء، يعني هو الذي كما يقول علماء المنطق أو ما شابه ذلك، هو الشيء الذي لا ينقسم، أو يعني هناك نفس خالصة ليس فيها شائبة، تخلصت من هذه الأمور وصفت بين يدي الخالق عز وجل بهذه النفس التي هي كما نشبهها دائما مثل المرآة، بقدر صفاء المرآة بقدر ما ينعكس عليها النور، وبقدر صفاء هذه المرآة بقدر ما تتضح الصورة لهذا الإنسان.
0: إذن هذه غاية الصديقين والمقربين، أن تصفو نفوسهم.
1: طبعا إذا صفت هذه النفوس لا بد أن تنعكس هنا، لا أريد أن أدخل في باب يعني ربما كما كنا نتحدث أكبر من البعض، وهي وحدة الشهود في هذا الأمر، والتي فصلها بعض العلماء. وهنا يصبح الإنسان من خلال كل ما يشاهد في الحقيقة يشاهد جلال الله عز وجل وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتهي بهذه المخلوقات عن الخالق، ولا يرى من خلالها إلا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا من كشف لأبي بكر، وهذا من عكس في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا إشارة في الحقيقة إلى ما قاله أبو بكر في عدة مواضع، منها إن قالها فقد صدق، هذه مسألة لصفاء السريرة، المسألة الأخرى تركت لهم الله ورسوله.
0: نعم، عندما تبرع بكل أموالهم.
1: الإمام سيدنا أبو بكر الصديق ما عاد يرى تأثيرا لهذه الأسباب.
0: نعم.
1: إنما يرى المسبب فقط، وبالتالي وصل إلى هذه المسألة بحيث لا تؤثر في نفسه هذه المسائل، ولا يمكن يعني تجرد من تأثير الأسباب، وإنما وقف فقط على باب المسدد. وهذا الأمر الذي وصل إليه سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، طبعا سيبقى أناس يجدون ويحفدون إلى أن يصلوا إلى مثل ذلك. ولكل عصر، حتى لا نيأس الناس، لكل عصر صديقي، ولكل عصر أئمته، ولكل عصر رجاله، وكل إمام يقاس بعصره ولا يقاس على الآخرين.
0: طبعا.
1: كما أن أئمة التابعين لا يقاسون على أئمة الصحابة، لا يقاس الأئمة في هذا العصر على الأئمة الآخرين، ولكن لكل عصر رجاله.
0: نعم. ثم يقول: وانكشاف تلك الأسرار له درجات، إذن ليست بدرجة واحدة، بحسب درجات المجاهدة. كلما كان مجاهدا كلما ارتفع درجاته.
1: لا شك أن تنكشف له هذه المسائل أكثر، ويكون النور الذي يغزى فيه أكبر.
0: نعم.
1: لأن الطاعة لها آثار، وكما قلنا لها إشراقات. كلما الإنسان تفاعل مع هذه الطاعة كلما أشرقت على أفعاله وعلى سلوكه يعني أكبر.
0: نعم.
1: هذا الأمر الذي يكون عن طريق المجاهدة. نعم، كما بيّن الإمام.
0: وأيضا لفت الانتباه إلى درجات الباطن، يعني هذه بحاجة إلى مجاهدة أكبر.
1: طبعا الإمام الغزالي تحدث عن كل ذلك بتفصيل واسع في كتاب إحياء علوم الدين.
0: نعم.
1: وخصوصا في البابين العظيمين، أو الكتابين العظيمين، المهلكات والمنجيات. في الحقيقة هذا حينما تحدث عن الباطن، آفات الباطن أخطر من آفات الظاهر.
0: لذا نتركها لحلقة الغد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجل

0: Road, Boymans Hills, أو Hoxton Park Campus على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. يا رب أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لطاعتك، وخصصتنا بحبائك، ووسمتنا بولائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وناغيتنا بألسن ملكوتك عن دفائن ما في عالمك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك، فسمت نحوك أبصارنا، وشامت بروق جودك بصائرنا، فلما استقر ما بيننا وبينك أرسلت علينا سماء فضلك مدرارا، وفتحت لنا منا أسماعا وأبصارا. فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك، ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. استمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. وتعليقا على لفظه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من جانبه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران 3 مرات خلال المفاوضات. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وإن حريقا اندلع فيها. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهدف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها نفذت 13 غارة جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه، قال المتحدث باسم قوة التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء، كما أشار إلى اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في إسرائيل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح للانتخابات أو لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. وفي ملف آخر، أعلنت إرتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الإثيوبية إغلاق السفارة في إرتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. وبالعودة مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: نعم مراد، آخر التصريحات على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا بالمناسبة في فعالية انتخابية بولاية أوكلاهاما، وقبل ساعات كان يتحدث في فعالية أخرى بولاية تكساس. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران مستعدة للاستسلام وإن هذه الحرب ستنتهي قريبا، يؤكد بأن أو يدعو الإيرانيين إلى اتخاذ القرار الصائب. الرئيس ترامب يقول إن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، إما قبل الانتخابات انتخابات التجديد النصفي أو بعد هذه الانتخابات، ويعد الأمريكيين بانخفاض أسعار المحروقات والنفط بعد انتهاء هذه الحرب. ترامب يتحدث عن انتصارات عسكرية على إيران وأيضا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإخراج كميات من النفط والغاز تفوق مستويات ما قبل الحرب على حد قوله. أيضا في التفاصيل، هناك عنوان آخر وهو عنوان التحركات العسكرية الأمريكية، حيث تتحرك حاليا حاملة الطائرات روزفلت باتجاه منطقة الشرق الأوسط ولتنضم إلى حاملتي الطائرات جورج واشنطن وجورج بوش، بحيث تصبح هناك 3 حاملات طائرات في المنطقة، ما يعطي الرئيس دونالد ترامب بخيارات عسكرية أوسع في حال قرر التصعيد ضد إيران واللجوء إلى الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي حسبما هدد من قبل. وهذه الحاملة الجديدة ستكون مصحوبة أيضا بقوات أمريكية إضافية يصل قوامه ربما إلى أكثر من 7000 جندي من القوات البرمائية. يقول مسؤول أمريكي إن هذا سيعطي خيارا ربما للرئيس دونالد ترامب للتصعيد ضد إيران أو حتى للبقاء في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران للتأكد من أن إيران ستلتزم بهذا بالاتفاق هذه المرة وليس كما حدث من قبل في مذكرة التفاهم. أيضا في سياق التحركات الأمريكية، مراد، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات اليوم على واستهدفت قطاعات السيارات والتعدين والصلب في إيران، واستهدفت ربما أكثر من 20 كيانا وفرضا تتعامل في هذا القطاع سواء داخل إيران أو خارج إيران. تقول وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستواصل ملاحقة كل من يتعامل مع النظام في إيران ماليا وعسكريا، وأيضا تقول أنها تستهدف هذه القطاعات لأن النظام المالي في إيران والحرس الثوري يستفيد من عوائد هذه القطاعات في تسليح إيران وما تصفه الولايات المتحدة بالإرهاب الإيراني حول العالم. الرئيس دونالد ترامب يتحدث حاليا مراد وربما يتطرق إلى تفاصيل أخرى حول إيران، وإن كانت التصريحات متكررة في أغلب الأحوال حول التفوق الأمريكي وأنه يدعو الإيرانيين إما إلى الاتفاق أو الضربات العسكرية مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تتهرب من المحادثات على الرغم من استهداف أمريكا لها 3 مرات. هذا ومن جانبه أشاد وزير الخارجية عباس عرقجي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء نقلت وكالة إرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره، وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء في نيويورك عارية عن الصحة، وأضاف المصدر للوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة 2.5 مليون برميل على بعد 8 كيلومتر من السواحل العمانية. كذلك أفادت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز بأنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف 3 ناقلات نفط إما مملوكة للإمارات أو مستأجرة من قبلها، ووصفت هذه الناقلات بأنها ضمن السفن المخالفة في مضيق هرمز.
0: والآن ننتقل إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في قرار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران بين الحسابات والعوامل المؤثرة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. ما العوامل التي تقود قرار الحرب والدبلوماسية بين واشنطن وطهران؟ ومن يريد ماذا؟ ومن يستفيد من ماذا؟ هل يتحرك وفق شروط الأمن والملاحة؟ أم وفق حسابات القوة والداخل والانتخابات والاقتصاد؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة عن كل هذه الأسئلة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت قرار الحرب والتفاوض بوصفه قرارا أمريكيا خالصا تتحكم فيه واشنطن من موقع القوة. الرئيس الأمريكي قال إنه قد يبيد إيران وإن ذلك أمر ممكن. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن أيضا، مؤكدا أن الولايات المتحدة أغلقت مضيق هرمز في وجه إيران وإنها تسيطر عليه. وإن واشنطن نقلت الليلة الماضية أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من أي وقت مضى. أما إيران فقدمت موقفها من زاوية رفض الخضوع مع إبقاء باب المحادثات مفتوحا، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلاده 3 مرات بعد توقيعها مذكرة التفاهم. وأضاف أن على واشنطن أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستخضع طهران من خلال عمليات الاغتيال، مؤكدا أن واشنطن تريد خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات، لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الإيرانيون متحدين. تزامنا مع هذه المواقف يتزايد التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يعيد حسابات الميدان إلى واجهة المشهد، مشهد يطلعنا عليه الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية.
4: عبد السلام، على ما يبدو أننا إذا موجة من التصعيد، على الأقل موجة من الضغط بالتصعيد أو استخدام التهديدات بهذا السقف المرتفع، هكذا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، ترسل مزيد من القوات إلى المنطقة بحيث تضغط على طهران فيما يتعلق بالمفاوضات حتى تخفض طهران من سقف توقعاتها ومن سقف مطالبها في هذه المفاوضات والوساطات التي تتحرك الآن بين واشنطن وطهران من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وأزمة البرنامج النووي الإيراني. ولكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن المكان الذي لا يزال يشغل بال الجميع، الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، الضغط العسكري الأمريكي، الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي يغلق المساحات أمام الإيرانيين من أجل التحرك بحرية في هذه المنطقة، والإيرانيون القبضة الأمنية التي يشددونها على مسألة مضيق هرمز. فيما يتعلق بالتصعيد العسكري، هناك تصريحات لافتة للنظر خاصة بها مسؤول أمريكي الجزيرة عندما تحدث عن أن واشنطن سترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة ليصبح المجموع 3 حاملات طائرات في المنطقة. الحاملة الطائرات الأخيرة التي ستتحرك هي روزفلت، هذه الحاملة هي أحدى مجموعة حاملات طائرات أمريكية تتكون من 11 حاملة طائرات، هي عبارة عن إن صح التعبير قاعدة جوية متحركة، قاعدة جوية عائمة يمكنها أن تشكل قاعدة الانطلاق الطائرات الحربية المقاتلة وتنفذ الضربات وتعطي الغطاء الجوي وتشكل الغطاء الجوي في مساحة واسعة. وبالتالي وجود 3 حاملات طائرات هذا يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من المقاتلات الحربية الأمريكية في المنطقة. هذا العدد لم يجتمع بهذا الشكل بهذه الكثافة في المنطقة منذ عام 2003 منذ الغزو الأمريكي للعراق، وبالتالي وجود حاملات طائرات بهذا الشكل في هذه المنطقة في هذا التوقيت يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع سقف التصعيد والتهديد على الأقل والضغط العسكري الأمريكي على إيران. بالإضافة لحاملات الطائرات، هناك السفن البرمائية الهجومية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وتملك منها 9 سفن، وهذه تعتبر منصة إنزال متقدمة، لأن المسؤول الأمريكي قال للجزيرة بأنه سيتم إرسال 2 إنزال أمريكية للمنطقة بالإضافة لحاملات الطائرات 3. هذه المجموعة، هذه السفن تملك منها الولايات المتحدة الأمريكية 9 سفن برمائية يمكنها الاقتراب أكثر، أقرب مسافة ممكنة من السواحل، تحمل على متنها مروحيات لتنفيذ عمليات الإنزال، تحمل على متنها أيضا قوارب سريعة لتنفيذ عمليات الإنزال بسرعة، وتحمل على متنها مجموعات الإنزال. مجموعات الإنزال هي تشكيلات عسكرية، مجموعة الإنزال هي تشكيل عسكري خاص وظيفته القيام بعمليات إنزال سريعة في داخل أرض العدو بين قوسين بحسب التوصيف الأمريكي. كل مجموعة إنزال تتكون من تحتوي على 3 سفن، وكل مجموعة إنزال تحتوي تقريبا على 2000 إلى 2200 جندي من مشاة البحرية الأمريكية. عندما يتحدث المسؤول الأمريكي للجزيرة بأنه سيتم إرسال 2 إنزال إلى المنطقة مع حاملات الطائرات، فإننا نتحدث عن حوالي 4000 جندي أمريكي من مشاة البحرية، هذا غير المهندسين والطواقم عمل السفن، هذه السفن الحربية نتحدث عن الجنود، أي أننا نتحدث عن حوالي 4 إلى 4500 جندي أمريكي حاضرين وجاهزين لتنفيذ عمليات إنزال. لماذا تنفيذ عمليات الإنزال؟ لأننا نتحدث عن التهديدات الأمريكية التي تكررت دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ عمليات إنزال على السواحل الجنوبية لإيران من أجل فك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، وتحديدا تنفيذ عملية إنزال على جزيرة خارق التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني، لأنه 90% من النفط الإيراني يتم تصديره عبر هذه الجزيرة. وبالتالي في المجمل نحن نتحدث عن رفع منسوب التصعيد إما للتهديد والضغط على طهران، أو إما بأن واشنطن بالفعل تسعى نحو ذهاب إلى موجة تصعيد واسعة في المنطقة، ولكن هذا الأمر يتطلب الانتظار حتى نهاية نوفمبر. إلى أين ستتجه الأمور؟ الضغط أو استخدام هذه الورقة كضغط على طهران، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل ذاهبة نحو تصعيد فعليا عسكري على إيران في المرحلة المقبلة؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. عبد السلام،
3: شكرا لك صهيب. ونتعمق مشاهدينا في هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا. نحاول أن نفهم أيضا سياق كل ما ذكرناه آنفا. استئناف الحرب بالنسبة للجانب الأمريكي يعتمد على الحسابات الداخلية أم حسابات أخرى؟
5: ليس بالضرورة الحسابات الداخلية، من حيث أن ترامب تحرر نسبيا من الخشية من خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. أيضا ترامب بدأ يفسر للأمريكيين إمكانية تراجع أسعار الوقود بعد نهاية الحرب بعد الانتخابات، عملية تأجيل أولي وتأجيل ثاني. إذن يمكن القول أن ترامب ليس لديه الالتزام زمني معين، وربما هو منفتح على أن مسيرة الخنق الاقتصادي ستستغرق فترة طويلة. ليست هناك علامات أو أمارات الحل العملي الذي قد نتخيله لدى الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
3: حسابات التفاوض مبنية على ماذا في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن؟
5: بالنسبة لترامب لم يتخلى بعد عن منطق المعادلة الصفرية في اتجاهين، إما المفاوضات والغلبة للولايات المتحدة بأن تكون طهران ضعيفة وتقبل بما يفرضه ترامب، أو بالمنطق العسكري أنه في حالة استخدام ضربة عسكرية قياسية هذه المرة بمعية الخنق الاقتصادي يتحقق للولايات المتحدة النصر المطلق. هذا أيضا يثير ما يمكن اعتباره تقابلا من جانب طهران. أيضا طهران لا تفكر في الهزيمة، بمعنى أنها تمتص غضبا اقتصاديا وتعد العدة أيضا لنفس طويل إزاء احتمالية الحرب واحتمالية العودة إلى ما كانت عليه حرب الأربعين يوما الأولى.
3: سعود بزكيان يتحدث عن هذه النقطة من أن إيران خبرت الضربات والتفاوض في آن واحد، على ما يعتمدون في هذه المرحلة؟
5: الآن بزشكيان يتسلم من عرقج الرد الأمريكي، ولا يبدو أن هناك احتفاء إيرانيا بهذا الرد، فبالتالي لم يتململ الموقف الإيراني من مكانه بأن ترامب غير جاد في المفاوضات. والمشكلة أن ترامب يتوقع شروطا أعلى مما قد يقدم عليها الإيرانيون، والإيرانيون لا زالوا يرفعون السقف بأن على ترامب إذا أراد المفاوضات أن يتمسك ويطبق ويلتزم بالبنود 14 في مذكرة التفاهم. باختصار مرجعيات الطرفين في المفاوضات

0: لا تزال متباعدتين عن بعضهما البعض.
1: التصريحات الرسمية جي دي فانس تحدث عن تغيير السلوك وتحسين ربما الموقف الإيراني من أجل التفاوض. هل يفهم الإيرانيون ذلك بناء على نفس المبدأ، تغيير في السلوك أم تغيير في النظام؟
0: هنا تكمن المعضلة الحقيقية. عندما يتحدث فانس عن بهذه الصيغة عن الإيرانيين، هو يستند إلى مرجعية القراءة الترامبية، بمعنى أن تحسن الموقف الإيراني هو من حيث مدى دخوله في مرحلة الضعف والتراجع. في المقابل طهران تعتقد أنها لا تزال قوية، وربما يزداد موقفها قوة بين الوضع الآن في مضيق هرمز. لا تزال تسيطر على أغلبه، لا تزال تتحكم في أزمة الطاقة وأزمة الوقود في الولايات المتحدة، وأيضا بالتالي هي ليست ملزمة الآن بتقديم تنازلات، ولا تزال تستطيع التحمل ولم تدخل بعد مرحلة الاستنزاف. فلذلك نرى أن المرجعيات التفاوضية واستعراض القوة لا زال كما كان خلال الأشهر الستة الماضية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها نفذت 13 غارة جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران.
3: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال إن القوات الجوية التابعة للقوات الحكومية شنت هجمات على أهداف مهمة في العاصمة صنعاء، وقال إن هناك أيضا 11 غارة جوية على الحوثيين في صعدة، وكذلك كان قد أحصى 27 غارة جوية على الحوثيين في تعز، وقال إنها تنوعت في كل مناطق تعز أو في كل الجبهات في تعز. كانت هناك غارات أيضا على شارع الستين، تعزيزات للحوثيين في شارع الستين شمال تعز، وأيضا غارات جوية في بني بكاري في جبل حبشي في الكدحة في مقبنة، وأيضا قبل ساعات كانت هناك غارات جوية في الأعروق، أيضا كذلك كانت هناك غارة جوية في سامع، وما زالت الاشتباكات تدور هناك، وهي جبهة جديدة فتحت يوم أمس في تعز. أيضا هناك أيضا ما زالت معارك ضارية في كهبوب، وما زالت القوات المرابطة هناك تصد هجمات الحوثيين كما قالت كل يوم، وأيضا قالت إنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة. في مأرب أيضا هناك غارات بالطيران المسير والمدفعية على الحوثيين في الجبهات جنوبية مأرب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد في تصريحات له يوم أمس أن القوات الحكومية تأخذ بزمام الأمور، وكذلك قال إن القوات ستنفذ ما طلب منها في السيطرة على ما كان قد سيطر عليه الحوثيون في الأيام الماضية، وقال إن ما قام به الحوثيون ما هو إلا أمر طارئ، وإن الدولة ستسيطر على كامل أراضيها، ودعا الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم للقتال مع الحوثيين، وعدم تصديق الحوثيين فيما يقولونه فيما يتعلق بأمر الحرب. كذلك دعا الأصدقاء والأشقاء وأيضا الدول الراعية إلى دعم اليمن حتى تبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
2: ننتقل مشاهدينا إلى الملف الفلسطيني، حيث شيعت عائلة فلسطينية جثامين 105 شهداء من ضحايا مجزرة التاج التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي اليرموك بمدينة غزة في أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.
4: في موكب جنائزي مثقل بالدموع شيعت جثامين 105 شهداء انتشلت من تحت أنقاض مجزرة التاج التي ارتكبتها إسرائيل إبان الحرب على غزة، في مشهد تختلط فيه مرارة الفقد بمشاعر الخلاص من عبء أثقل كاهلهم.
5: قصة كبيرة أن كل يوم تمر بنفس المكان، وأولادك وأهلك كلهم موجودين تحت الركام، مش قادر تطلعهم، مش قادر تكرمهم. اليوم الحمد لله رب العالمين، رغم الألم ورغم الفقد الموجود، لأنه الإنسان ارتاح أنه قدر

0: يعني يكرمهم يدفنهم.
1: يكون شاهد على كل الجرائم.
2: انتشال الجثامين ليس مهمة عابرة، بل معركة شاقة مع الركام والزمن. ساعات طويلة وجهد متواصل بذله الدفاع المدني مسخرا كل ما توفر لديه من طواقم وإمكانات للوصول إلى الشهداء وإعادتهم إلى ذويهم، لكن المهمة لم تنتهي بعد. فتحت الركام لا تزال آلاف العائلات تنتظر استعادة رفات ذويها، وسط تقديرات بوجود نحو 7000 مفقود تحت الأنقاض.
3: نحن نعمل على مدار الساعة حتى نتمكن من إنجاز هذا الملف. أكثر من 7000 شهيد لا زالوا تحت الأنقاض، منهم من هم داخل الخط الأصفر ومنهم من هم خارج الخط الأصفر. نستطيع العمل هنا، ولكن يحتاج العمل بعد الخط الأصفر إلى تنسيق. نحن في صدد التواصل مع كل المؤسسات الدولية حتى نتمكن من انتشال هؤلاء الشهداء وتسليمهم إلى ذويهم.
2: مجزرة التاج وقعت في 25 من أكتوبر عام 2023، وأسفرت عن استشهاد قرابة 400 فلسطيني وتدمير مربع سكني كامل يضم نحو 16 بناية دمرت فوق رؤوس ساكنيها.
4: تحت أنقاض هذه البناية عثر على جثامين شهداء ظلت مدفونة لسنوات قبل أن تشيع اليوم، لكن هذا المبنى ليس سوى واحد من بين آلاف المواقع التي لا تزال تخفي تحت ركامها رفاتا وجثامين لمفقودين لم يكشف بعد عن مصيرهم. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
5: والآن نفتح بابا على التبعات الاقتصادية للتوترات في هذا العالم. ففي مواجهة أو لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود الناتجة عن حرب روسيا على أوكرانيا، تضغط واشنطن على أوروبا وتضع باريس وبرلين أمام خيارين: إما الإفراج عن مخزونات الديزل أو مواجهة حظر أمريكي محتمل على صادراتها. التفاصيل حول هذا الموضوع يطلعنا عنها زميل نديم الملح.
6: إدارة ترامب تطلب من فرنسا وألمانيا السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل لخفض الأسعار عالميا، طلب يبدو في صيغته أقرب إلى التهديد، لأن ترامب قرنه بالتلويح بحظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل. على كل حال، الطلب الأمريكي يأتي في وقت تسجل فيه الأسعار مستويات قياسية على ضفتي الأطلسي، وقبل أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية. هنا نضع خطين تحت الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن بداية، تملك فرنسا وألمانيا معا 35% من مخزونات الطوارئ الأوروبية البالغة 39 مليون طن من الديزل وزيت الغاز. فرنسا وحدها تمتلك أكثر من خمسها. في مارس الماضي أقرت وكالة الطاقة الدولية ضخ 400 مليون برميل في أكبر سحب منسق في تاريخها. الولايات المتحدة تحملت 43% منها. تعهدت دول الاتحاد الأوروبي ب20% فقط، معظمها وقود مكرر. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن بلاده واليابان أوفتا بتعهداتهما، بينما لم تفرج دول أوروبية إلا عن جزء يسير. فرنسا وألمانيا تحديدا بحسب رويترز. في المقابل تقول وكالة الطاقة إن الأوروبيين بذلوا جهودا كبيرة. تراجعت واردات أوروبا من الديزل بنحو 21% بين يناير ويوليو لأكثر قليلا من 1.5 مليون برميل يوميا. السبب تعطل إمدادات الخليج وحظر روسيا تصدير الديزل واضطراب الملاحة في البحر الأحمر. سددت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من هذه الفجوة حتى بلغت حصتها نصف واردات أوروبا من الديزل في أغسطس. وفرنسا التي تستورد قرابة نصف ما تستهلكه من الديزل صارت الولايات المتحدة مصدرها الرئيسي، ومن هنا تحديدا يستمد التهديد الأمريكي وزنه. النتيجة رقم قياسي جديد. بلغ متوسط لتر الديزل في دول الاتحاد الأوروبي 2 يورو و24 سنتا بارتفاع بنحو 40%. هذا منذ اندلاع الحرب، صار الديزل بذلك أغلى من البنزين في محطات أوروبا، أي أن ملأ خزان بخمسين لترا صار يكلف نحو 112 يورو. في فرنسا سجل الديزل أعلى سعر في تاريخه، يذهب نحو 42% من سعر اللتر إلى الضرائب. لكن انتبهوا هنا، هذه الحصة تراجعت مع الأزمة لم ترتفع، لأن الضريبة مبلغ ثابت على كل لتر. القفزة جاءت من السوق، إذ صار هامش التكرير وحده يأخذ نحو خمس سعر لتر الديزل في منطقة اليورو. الآن السؤال، هل أوروبا أفضل حالا قبل الشتاء؟ في الاحتياطي الاستراتيجي نعم، مخزوناتها للطوارئ يغلب عليها الوقود الجاهز كالديزل، بينما يتكون الاحتياطي الأمريكي في معظمه من النفط الخام، لكن مخزونها التجاري في مركز أمستردام قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات. تدفع أوروبا نحو 203 ملايين يورو إضافية هذا كل يوم بسبب ارتفاع أسعار الديزل. يحدث ذلك في اتحاد 38% من سيارات الركاب فيه تعمل بالديزل، لهذا يبدو المخزون الذي تطلبه واشنطن اليوم بوليصة التأمين الأخيرة لأوروبا قبل فصل الشتاء.
5: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة، متطيتنا فمستمرة على رأس الساعة القادمة لآخر تطورات التوتر بين واشنطن وطهران والتطورات في الملف اليمني والفلسطيني. السلام عليكم.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 2/ تشرين 1 أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، تراجعت قيم العقارات السكنية في أستراليا بنسبة 1.1% خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، مسجلة الشهر السادس على التوالي من الانخفاض، وذلك وفق أحدث مؤشر لأسعار المنازل الصادر عن شركة كوتاليتي، وبذلك أصبحت أسعار المنازل أقل بنسبة 5.2% مقارنة بذروتها المسجلة في آذار مارس الماضي، في وقت تتباطأ فيه حركة البيع والشراء في مختلف أنحاء البلاد. ووصف مدير الأبحاث في شركة كوتاليتي تيم لوليس الوضع الحالي بأنه سوق للمشترين من دون مشترين، فعلى الرغم من زيادة الخيارات المتاحة أمام الراغبين بالشراء، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة أضعفا القدرة الشرائية وخفضا ثقة المستهلكين. وقال السيد لوليس إن كثيرا من المشترين المحتملين لا يملكون حاليا القدرة المالية أو الثقة الكافية لدخول السوق. وجاء التراجع بعد قرار مصرف الاحتياط الأسترالي ورفع سعر الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، يدفع أصحاب القروض العقارية حاليا ما معدله نحو 4500 دولار شهريا لخدمة قرض عقاري قياسي مدته 30 عاما. ويرى خبراء إن ارتفاع أقساط القروض إلى جانب استمرار الضغوط المعيشية قلص عدد الأشخاص القادرين على الحصول على تمويل عقاري. وأظهر التقرير إن متوسط مدة بقاء المنازل المعروضة للبيع في عواصم الولايات ارتفع إلى 39 يوما مقارنة ب 23 يوما فقط قبل عام واحد. كما ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بنسبة 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك انخفضت الإعلانات الجديدة بنسبة 9.2% في إشارة إلى تباطؤ حركة السوق بشكل عام. بعد أن بدأت التراجعات في سيدني وملبون، توسعت موجة الانخفاض لتشمل معظم الأسواق العقارية في أستراليا، وسجلت 97% من الضواحي في عواصم الولايات انخفاضا في أسعار المساكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت داروين هي المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4% خلال شهر أيلول سبتمبر. أما سيدني فقد انخفضت فيها أسعار المنازل بنسبة 1.4% خلال شهر واحد وبنسبة 8.6% مقارنة بذروتها في شهر شباط فبراير. وسجلت بريزبن أكبر تراجع بين العواصم الأسترالية خلال أيلول سبتمبر بانخفاض بلغ 1.5%. كما تراجعت أحجام المبيعات في بريزبن بنسبة 27.2% متقدمة على سيدني التي سجلت انخفاضا بنسبة 26.5%. ويرى التقرير إن الضغوط على الطلب لا تزال أقوى من العوامل التي تدعم السوق، ورغم أن ارتفاع تكاليف البناء ونقص المعروض السكني يساهمان في الحد من هبوط الأسعار، فإن الفائدة وضعف القدرة الشرائية لا يزالان العاملين الأكثر تأثيراً. ويتوقع خبراء أن تستمر هذه العوامل بالضغط على السوق حتى عام 2027 على الأقل، أو إلى حين بدء دورة خفض أسعار الفائدة. كامبرا. اتهمت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم حكومة ألبانيزي بمحاولة الحصول على أمرين متناقضين معا بشأن ملف الهجرة، وذلك في وقت دافع فيه وزير الصحة مارك باتلر عن خطة حزب العمال لتقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى أستراليا. وجاء هذا السجال الحاد بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة عن حملة صارمة وشاملة تستهدف تأشيرات إجازات العمل والطلاب الدوليين وتأشيرات العائلات والأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم. ورغم منح الأولوية للمهاجرين القادمين للعمل في مجالات البناء والزراعة والثروة السمكية والتعدين والتعليم، إلا أن الخطة قوبلت بانتقادات من قطاعات الأعمال والزراعة، والتي تخشى أن تؤدي هذه التغييرات إلى معاناتها في العثور على عمال في المناطق الإقليمية. وقالت لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، ورفض الائتلاف التغييرات المقترحة من قبل حزب العمال لمزيد من خفض الهجرة، حيث تسعى الحكومة للحصول على صلاحيات تشريعية إضافية لتنفيذ بعض إجراءاتها المخطط لها. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد حذر من أن خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد، معتبرا في الوقت نفسه إن الحكومة بحاجة إلى سيطرة أكبر على نظام الهجرة. واستغلت هيوم هذا التناقض الظاهر متسائلة كيف يمكن لحزب العمال التحذير من العواقب الاقتصادية لانخفاض الهجرة بينما يضغط في الوقت نفسه لتقليل الأعداد. وقالت هيوم لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا يا مارك. وأضافت قائلة إنه بالأمس قال توني بيرك إن أي رقم أقل من ذلك سيسحق الاقتصاد، ولكنه قال أيضا في الوقت نفسه إنه بحاجة إلى صلاحيات تشريعية لتقليل الأعداد، وإن الائتلاف ليس مستعدا للمساعدة. وتابعت قائلة لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، أيهما الصحيح؟ هل ستدمرون الاقتصاد بأعداد أقل وهو ما يبحث عنه الأستراليون، أم أنكم تنتظرون مجرد مساعدة من الائتلاف؟ وإذا كنتم تنتظرون ذلك فأرونا التشريع الذي يسمح لنا بمساعدتكم، لأننا لن نفعل ذلك بناء على كلامكم فقط. لقد نكثتم بوعودكم مرات كثيرة جدا، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأطباء والممرضين. من جانبه دافع باتلر عن نهج الحكومة موضحا أن حزب العمال يحاول تحقيق التوازن بين تقليل الهجرة وتلبية النقص الحاد في القوى العاملة. وقال باتلر إنني أعتقد أن ما تتحدث عنه هذه المجموعات هو قيود معقولة جدا على أعداد حاملي تأشيرات السياحة، وكذلك على الباكباكرز الذين يقيمون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. كما دافع باتلر عن خطط حزب العمال لتعزيز الالتزام بالقوانين بما في ذلك زيادة عدد الموظفين والطاقة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز لسهولة ترحيل الأشخاص المقيمين في أستراليا دون تأشيرة صالحة. وأكد أن الحزمة ستستهدف أيضا الأشخاص الذين يمارسون تنقلا مستمرا بين التأشيرات الفيزا هوبينج والذين يقيمون في أستراليا لفترات طويلة. سيدني: توفي رجل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة إلى مدينة سيدني، وذلك إثر تعرضه لحالة طوارئ صحية أثناء التحليق. وأكدت الخطوط الجوية الماليزية تعذر إنقاذ حياة الراكب رغم تقديم المساعدة الطبية الفورية له على متن الرحلة رقم MH141 والتي كانت متجهة من كوالالمبور إلى سيدني. وقد سارع 3 ممرضين وطبيب وأحد أفراد طاقم الطائرة لنجدة الراكب وبدأوا في إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي فور حدوث الحالة الطارئة. وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية إن الراكب كان مسافرا برفقة أحد أفراد عائلته، وقد أعلن الطبيب الموجود على متن الطائرة وفاته لاحقا. وكانت الرحلة قد أقلعت من كوالالمبور صباح يوم الأربعاء الماضي وهبطت في مطار سيدني في 7:43 من مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحلي. وأفادت صحيفة الديلي ميل بأن الرجل يحمل الجنسية الهندية وكان قد تعرض لنوبة ربو أثناء الرحلة والتي استغرقت 8 ساعات. وصرحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بأن عناصرها استدعوا إلى الصالة الدولية عند حوالي 5:50 مساء بعد تلقي بلاغ يفيد بتعرض رجل يبلغ من العمر 58 عاما وكان على متن رحلة دولية قادمة من كوالالمبور لوعكة صحية. وأكدت الشرطة إن الوفاة لا تعتبر مريبة وأنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراءات شرطية إضافية بشأنها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
4: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
4: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-668-4098.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light. Guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way. With hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Welcome to another episode of our Tafsir page by page, and inshallah ta'ala today we are on page 49 of the Quran, which is the final page of Surah Al-Baqarah. So this surah is the longest surah of the Quran as we know, and we are alhamdulillah today going to be on the final page of this surah, so we are still on the third juz. In the previous episode we mentioned the longest verse of the Quran, which was verse 282 of Surah Al-Baqarah, and that was a verse in which Allah Azza wa Jalla spoke to us about the etiquette of the way that we present

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الأربعاء الشيخ الدكتور حاتم عبد العظيم يتحفنا بفتوحات، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، جامع حمزة يعني ولله الحمد يعني يتجدد كل شهر، يعني السبت القادم إن شاء الله الدكتورة هالة سمير موعدها الشهري يوم السبت بعد العصر الساعة 5:30 بداية، وشهر 10 متين، وشهر 10 إن شاء الله في عندنا الشيخ محمد حسن الددو إن شاء الله سوف يأتينا بس يتحدد اليوم، والشيخ الدكتور بالخير طاهر الإدريسي يعني يوم 10/10 لمدة أسبوع، يعني بعد صلاة الفجر سلسلة قراءة وفك عبارة، بداية بقراءة الموطأ ما تيسر، ثم يكمل في السفريات الأخرى، ثم الشيخ علي الصلاب إن شاء الله في شهر 10 إن شاء الله، يعني شهر 10 إن شاء الله شهر حافل، ومسجد حمزة يعني سوف إن شاء الله ينطلق بشهر 10 بعد نادي اسمه نادي درب لطلاب شباب المسجد طلاب الحلق عندنا، يعني يوم السبت ويوم الأحد مسابقات ثقافية رياضية قيم اجتماعية، يعني نوصي الأولياء أن يشتركوا في هذا النادي يوم السبت ويوم الأحد، طلاب المسجد هم عدد معين 32 أو 40 طالب، إذا احتجنا للخارج يمكن نضيف، يعني بس ترى هذه فيها رسوم يا أخوان، ترى يعني المسجد سوف يدفع ضعف ما تدفعونه أنتم، يعني تشجيع بس إحنا عشان نشوف الجادين، إذا أنتم جاهزين علمونا يا شباب. يلا بسم الله، حيا الله شيخنا الكريم، تفضل، الله يحفظك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه وأجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سورة الزخرف سورة فريدة في مبناها ومعناها، اتخذ لها ربنا سبحانه وتعالى اسما دالا على موضوعها، وكأني بها سورة تقارن بين منهجين في الحياة ومصدرين للتصورات والأفكار، بين جماعة الزخرف، وسيشرح لنا القرآن نفسيتهم ويفند لنا دعواهم، وبين جماعة الوحي الإلهي، وسيبين لنا القرآن الكريم عاقبة كل من الجماعتين. في البداية في مطلع السورة تأكيد على قيمة الوحي الإلهي، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الغاية من هذا القرآن يا أمة الإسلام أن تعقلوا حقائق الأمور، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا الكتاب الذي أوحي إليكم علي لا يعلوه شيء، حكيم لا تخترم حكمته، وتمشي بنا الآيات إلى أن تذهب إلى جماعة الزخرف، إلى الباحثين عن زخرف الحياة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مشكلتنا ليست مع القرآن، يقولون مشكلتنا أن القرآن نزل على رجل بالنسبة إلينا مغمور، ليس من الأغنياء وليس من الكبراء وليس من علية القوم، ولو كان هذا القرآن قد نزل على

عروة بن مسعود الثقفي، ولا على الوليد بن المغيرة القرشي لكنا اتبعناه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. طيب ما هو نزل على رجل من القريتين؟ القريتين يعني مكة والطائف. طيب ما هو نزل على رجل، نزل على رجل من أهل مكة من معدن قريش؟ لا، على رجل من القريتين عظيم. ما معنى عظيم؟ عظيم الخلق، عظيم الأصل والرؤومة، عظيم الوعي والفقه والعلم. لا لا لا، عظيم إيه بقى بالنسبة لهم؟ العظمة هي إيه؟ عظيم الزخرف. على رجل من القريتين عظيم، أي على رجل من القريتين غني. العظمة عندهم هي إيه؟ هي الغنى والمكانة والوجاهة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن هذا التفاوت الدنيوي هو من الابتلاءات، من الأقدار الإلهية اللي ليها حكمة. رفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات ليخدم بعضهم بعضا، والتخادم هذا يقيم دورة الحياة ودولاب الحياة. والذين لا يفقهون ولا يعقلون ما جاء به الوحي من الحكمة، ولا يدركون أن الجماعة البشرية لا تقوم ولا تستقيم إلا بهذا التخادم، يتصورون أن البشرية لو تحولت إلى مجموعة من بارونات المال لكانت أسعد وأحسن حال. وهم اللي طلعوا لنا أهل الزخرف هؤلاء نظرية المليار الذهبي، وقالوا يا جماعة أزمة هذه الحال بشرية في كثرة العدد دون مليار إنسان، وإحنا نحولهم إلى مليار ملياردير ويعيشوا المتعة والجمال والزخرف كله. لا، ده قانون الله في هذه الحياة ليتخذ بعضهم بعضا إيه؟ سخريا. وليست هذه هي ميزان التفاضل بين العباد، ورحمة ربك خير مما يجمعون. غير أن الآيات تذهب بنا إلى المنعطف الأهم في بيان مقصود السورة، في قول الله تعالى، وهو مقصود حديثنا الليلة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يا الله، يا أيها الرافضون للوحي الإلهي، لأنه يضيق عليكم دنياكم، ولأنه نزل على رجل ليس من أغنياء الدنيا كما تزعمون. أتعرفون قدر هذه الدنيا عند الله؟ إليكم قدرها وبيانها. يقول ربنا: لولا أنكم يا معشر البشر لا تتحملون، ولو أمضى الله الأمر على ما يحب ما تحمل منكم أحد، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لولا أن يجتمع البشر جميعا على الكفر، ولولا أنه لن ينجو منهم أحد، لو جعلنا الأمر كذلك لجعلناه على النحو الذي سنذكره. لو أن الأمر على ما يحبه الله لكان على النحو المذكور، لكنه لم يجر الأمر على ما يحبه، وإنما أجراه على رحمته بكم لما يعلمه من ضعفكم. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لولا أن يتجتمعوا جميعا على الكفر فلا يسلم منكم أحد، لجعلنا الدنيا كلها لمن كفر، لجعلنا قانون الحياة كما يأتي، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، أنت كافر تعال، أيوه، نسلمك ما تشاء من متاع الدنيا، كفرت أيوه، نبني لك قصرا.
ونجعل سقفه من الفضة، ونحدث لك فيه سلما من الذهب أو الفضة إن شئت، معارج، سلالم، أسانسيرات، كهرباء، اللي أنت عايزه عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا، أي من الذهب والفضة، من الزخرف كذلك، وسررا عليها يتكئون، أي من الذهب والفضة كذلك، وزخرفا، ألوان من الزينة لا أول لها ولا آخر. طيب، أهل الإيمان يعيشون فقراء، مظلومين، مضطهدين، محبوسين، مطاردين، ولو جعلناه كذلك ما كان ظلما ولا كان بخسا لأهل الإيمان ولا كان رفعة لأهل الطغيان. المانع من أن يجعل الله قانون الحياة هكذا، المانع الوحيد، هو أنكم لا تتحملون يا معشر البشر، فقط. ليس لأن الله عز وجل للدنيا عنده قيمة ولا للدنيا عنده كرامة، ولولا مرة يسمع الآيات، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، كمل المعنى، يعني على الكفر، لولا أن يجتمع الناس جميعا على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وأبوابا، أي من الفضة، وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، قوس مفتوح لا نهاية له. والنكرة هنا زخرفا تعني التعميم المطلق، وكل أنواع الزخرف التي تخطر على بالكم ولا تخطر. فيدخل في الزخرف الحديقة الجميلة اللي قدام القصر، ويدخل في الزخرف أسطول السيارات والطيارات الخاصة، ويدخل في الزخرف الخدم والحشم والحراس، ويدخل في الزخرف خزائن الأموال المكدسة وغرف الأموال المكدسة التي لا تعد ولا تحصى، ويدخل في الزخرف كل ما يخطر على بالكم. ثم وإن كل ذلك في حقيقته إلا متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن دخل هذا الزخرف إلى قلبي وسكن، أولا الله عز وجل رحيم، إذ لم يجعل ذلك هو قانون الحياة، فجعل الدنيا قسمة بين المؤمن والكافر مع الفارق، أن المؤمن ينظر إلى زخرفها على أنه امتحان، فلا يحرف نظره عن وظيفته الأساس التي خلق لأجله، ولا يعشو أبدا عن ذكر الله. من رأى الزخرف بعينه فدخل إلى قلبه، حجب ذلك الزخرف عنه ذكر الله، فقيضنا له شيطانا. لذلك في سورة الزخرف أيضا، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طيب، ما الذي أعشاه عن ذكر الرحمن؟ فتنته بإيه؟ بالزخرف، فطلبه الزخرف، يبقى هي متوالية. طيب، ما المخرج من هذا الزخرف ومن هذه الفتنة التي رحمنا الله رحمة واسعة فجعلها قسمة بين المؤمن والكافر، وجعل المؤمن يصيب من الدنيا ما كتبه الله له، والكافر يصيب ما كتبه الله له، وجعل طلب الدنيا لا يعني أبدا أن يزيد حظك منها، تعبدها فتستعبده، ولا ينالك منها إلا ما كتب الله لك. شوف قول الله عز وجل في الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما يشاء هو، ولا ما نشاء نحن؟ ما نشاء، لن يأخذ إلا ما كتب له، ولو كان مؤمنا لأخذ نفس النصيب من الدنيا ما زاد نصيبه من الدنيا بعبادته إياها وطلبه لها، عبد الدنيا فأخذ نصيبه منها وفقد نصيبه من الآخرة. لذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي بفتنة الزخرف، نقيد له شيطانا، وندي زمامه لهذا الشيطان ونقول
قده حيث شئت فوله قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى الشيطان عمال يجر من معصية لمعصية ومن فتنة إلى فتنة وهو يظن نفسه ذكي زمانه وعبقري زمانه وعاقل زمانه ويلعب بالبيضة والحجر واد فهلوي واد عبقري. ثم إن السورة أيها الإخوة إذ تبين لنا رحمة الله عز وجل إذ لم يجعل الدنيا للكفرة وحده وجعلها قسمة بين المؤمن والكافر وجعلها فتنة للمؤمن والكافر وابتلاء للمؤمن والكافر ويميز بين المؤمن والكافر شيء وحيد هو إمامه في الحياة الزخرف ولا الوحي، قائده في الحياة طلب الدنيا وطلب المعاش طلب الزينة وطلب الفتنة ولا طلب مرضات الرب الكريم سبحانه وتعالى. لذلك بعد آيات الزخرف دي على طول هيجي التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى المخرج من الزخرف ماذا يا إخوة؟ حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حتى لا يضلك زخرف الدنيا فاستمسك بالذي أوحينا إليك، أن تجعل القرآن الكريم قائدك الوحيد وأن لا تسمح أبدا لزخرف الحياة بأن يفتنك ويقودك إلى المهالك ويقودك إلى مهاوي لا أول لها ولا آخر عياذا بالله منها. لذلك أيها الإخوة عندما جاء عمر بن الخطاب في حصار الشعب، وما أدراكم ما حصار الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصى فقال يا رسول الله أينام كسرى وقيصر على الحرير وتنام على الحصى؟ صعبان علي هذا المشهد مش قادر أتحمله. قال لو كان غيرك قالها يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، شوف الجواب، وتكون لنا الآخرة. بالمناسبة كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يرد ردا مختلفا فيقول يا عمر إنها مرحلة عابرة وإن الله بعدها سيفتح علينا المشارق والمغارب. كان بوسعه أن يقول يا عمر إن الله آتاني مفاتيح كنوز الأرض كما في الحديث الآخر. كان بوسعه أن يقول يا عمر سترثون كنوز كسرى وقيصر وتحملونها على أيديكم، وهذا كله من الحق، لكنه صلى الله عليه وسلم حين يربي العقيدة قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة، مخافة أن يدخل شيء من الدنيا إلى قلوب العباد. لذلك لو رجعنا إلى الآيات ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفر بالرحمن كذا وكذا وكذا، كأنها تقول لنا من طرف خفي فلا يجوز لكم يا أهل الإيمان أن يدخل شيء من زخرف الدنيا إلى قلوبكم، ولو دخل شيء من زخرفها إلى قلوبكم لفتنها كما فتنهم، ولكان مدخل الشيطان إلى قلوبكم حتى يسيطر عليها فيكون لها قرينا، وتلك خطة الضلال في هذه الحياة. ومن هنا أيها الإخوة يتضح السبيل والمقصود الأكبر لسورة الزخرف. كأن سورة الزخرف باختصار شديد تقول لنا هما طريقان اثنان، وهما إمامان اثنان، وهما منهجان اثنان في الحياة لا ثالث له، إما الوحي الإلهي بما فيه من قضايا الإيمان وترتيب الأولويات وسبك العقيدة في القلوب ورفع الهمم والغايات إلى طلب مرضات الله عز وجل والسعي في عمارة الأرض بمنهج الله، وإما طلب الزخرف الدنيوي الذي جعله الله فتنة للعباد، من ذاقه أو أراده فتنه فأضله فكبه على

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي وصححه شاكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: Muslim.
1: I am proud that my religion is Islam.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. استمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتهاء الشهر المقبل في بلاده أمر ممكن، وأشار إلى أن ملف إيران قد يضر بانتخابات التجديد النصفي. وتعليقا على لفظه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قال ترامب إن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتا إنزال، وأنه بذلك سيكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إيرانيا قال الرئيس مسعود بزشكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، مع أن واشنطن استهدفت إيران 3 مرات خلال المفاوضات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وإن حريقا اندلع فيها. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء، واستهدف 11 هدفا في صعدة. كما قالت إنها نفذت 13 غارة جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جانبه قال المتحدث باسم قوة التحالف إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة فجر الثلاثاء. كما أشار إلى اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية. في إسرائيل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سامي أبو شحادة مرشح القائمة المشتركة قرر الانسحاب من الترشح للانتخابات أو لانتخابات الكنيست بعد طلب قضاة المحكمة العليا. وفي ملف آخر أعلنت إريتريا قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا بعد أن أعلنت الخارجية الأثيوبية إغلاق السفارة في إريتريا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. وبالعودة مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: نعم مراد، آخر التصريحات على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا بالمناسبة في فعالية انتخابية بولاية أوكلاهاما، وقبل ساعات كان يتحدث في فعالية أخرى بولاية تكساس. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران مستعدة للاستسلام وإن هذه الحرب ستنتهي قريبا، يؤكد بأن أو يدعو الإيرانيين إلى اتخاذ القرار الصائب. الرئيس ترامب يقول إن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، إما قبل الانتخابات انتخابات التجديد النصفي أو بعد هذه الانتخابات، ويعد الأمريكيين بانخفاض أسعار المحروقات والنفط بعد انتهاء هذه الحرب. ترامب يتحدث عن انتصارات عسكرية على إيران وأيضا سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإخراج كميات من النفط والغاز تفوق مستويات ما قبل الحرب على حد قوله. أيضا في التفاصيل هناك عنوان آخر وهو عنوان التحركات العسكرية الأمريكية، حيث تتحرك حاليا حاملة الطائرات روزفلت باتجاه منطقة الشرق الأوسط ولتنضم إلى حاملتي الطائرات جورج واشنطن وجورج بوش، بحيث تصبح هناك 3 حاملات طائرات في المنطقة، ما يعطي الرئيس دونالد ترامب بخيارات عسكرية أوسع في حال قرر التصعيد ضد إيران واللجوء إلى الضربات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي حسبما هدد من قبل. وهذه الحاملة الجديدة ستكون مصحوبة أيضا بقوات أمريكية إضافية يصل قوامه ربما إلى أكثر من 7000 جندي من القوات البرمائية. يقول مسؤول أمريكي إن هذا سيعطي خيارا ربما للرئيس دونالد ترامب للتصعيد ضد إيران أو حتى للبقاء في المنطقة في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران للتأكد من أن إيران ستلتزم بهذا بالاتفاق هذه المرة وليس كما حدث من قبل في مذكرة التفاهم. أيضا في سياق التحركات الأمريكية مراد، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات اليوم على واستهدفت قطاعات السيارات والتعدين والصلب في إيران، واستهدفت ربما أكثر من 20 كيانا وفرضا تتعامل في هذا القطاع سواء داخل إيران أو خارج إيران. تقول وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستواصل ملاحقة كل من يتعامل مع النظام في إيران ماليا وعسكريا، وأيضا تقول أنها تستهدف هذه القطاعات لأن النظام المالي في إيران والحرس الثوري يستفيد من عوائد هذه القطاعات في تسليح إيران وما تصفه الولايات المتحدة بالإرهاب الإيراني حول العالم. الرئيس دونالد ترامب يتحدث حاليا مراد وربما يتطرق إلى تفاصيل أخرى حول إيران، وإن كانت التصريحات متكررة في أغلب الأحوال حول التفوق الأمريكي وأنه يدعو الإيرانيين إما إلى الاتفاق أو الضربات العسكرية مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تتهرب من المحادثات على الرغم من استهداف أمريكا لها 3 مرات هذا. ومن جانبه أشاد وزير الخارجية عباس عرقجي بما وصفها بجهود الوسطاء للدفع بالمسار الدبلوماسي قدما. في الأثناء نقلت وكالة إرنا عن مصدر إيراني أنه لا صحة لمزاعم بلومبرغ بشأن مقترح نووي قدمته إيران للجانب الأمريكي خلال المباحثات مع الوسطاء في نيويورك.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لا تتهرب من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تعرضها لهجمات 3 مرات خلال المفاوضات بحسب تعبيره، وأضاف إن الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنه يمكن إخضاع إيران عبر عملية الاغتيال، وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى افتعال الأزمات في إيران عبر الضغط الاقتصادي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني قال إن استعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز مرهون بوقف العمليات الأمريكية التدخلية والعدائية بحسب تعبيره، مضيفا أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيدا بما وصفها بالجهود الحميدة لبعض الوسطاء للدفع قدما في الدبلوماسية. وكالة الأنباء الإيرانية من جانبها نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الادعاءات بأن إيران عرضت الملف النووي مع الوسطاء في نيويورك عارية عن الصحة، وأضاف المصدر الوكالة بأن إيران لم تقدم أي عرض نووي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. في مضيق هرمز ذكرت وكالة أنباء فارس إنه تم استهداف ناقلة نفط عملاقة بسعة 2.5 مليون برميل على بعد 8 كيلومتر من السواحل العمانية. كذلك أفادت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز بأنه خلال الأيام الأخيرة تم استهداف 3 ناقلات نفط إما مملوكة للإمارات أو مستأجرة من قبلها، ووصفت هذه الناقلات بأنها ضمن السفن المخالفة في مضيق هرمز.
0: والآن ننتقل إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في قرار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران بين الحسابات والعوامل المؤثرة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. ما العوامل التي تقود قرار الحرب والدبلوماسية بين واشنطن وطهران؟ ومن يريد ماذا؟ ومن يستفيد من ماذا؟ هل يتحرك وفق شروط الأمن والملاحة؟ أم وفق حسابات القوة والداخل والانتخابات والاقتصاد؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة عن كل هذه الأسئلة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت قرار الحرب والتفاوض بوصفه قرارا أمريكيا خالصا تتحكم فيه واشنطن من موقع القوة. الرئيس الأمريكي قال إنه قد يبيد إيران وإن ذلك أمر ممكن. وأضاف أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن أيضا، مؤكدا أن الولايات المتحدة أغلقت مضيق هرمز في وجه إيران وإنها تسيطر عليه، وإن واشنطن نقلت الليلة الماضية أكبر كمية من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من أي وقت مضى. أما إيران فقدمت موقفها من زاوية رفض الخضوع مع إبقاء باب المحادثات مفتوحا. قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن طهران لا تهرب من المحادثات، رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلاده 3 مرات بعد توقيعها مذكرة التفاهم. وأضاف أن على واشنطن أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستخضع طهران من خلال عمليات الاغتيال، مؤكدا أن واشنطن تريد خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات، لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الإيرانيون متحدين. تزامنا مع هذه المواقف يتزايد التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يعيد حسابات الميدان إلى واجهة المشهد، مشهد يطلعنا عليه الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية.
4: عبد السلام، على ما يبدو أننا إذا موجة من التصعيد، على الأقل موجة من الضغط بالتصعيد أو استخدام التهديدات بهذا السقف المرتفع، هكذا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، ترسل مزيد من القوات إلى المنطقة بحيث تضغط على طهران فيما يتعلق بالمفاوضات حتى تخفض طهران من سقف توقعاتها ومن سقف مطالبها في هذه المفاوضات والوساطات التي تتحرك الآن بين واشنطن وطهران من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وأزمة البرنامج النووي الإيراني. ولكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن المكان الذي لا يزال يشغل بال الجميع، الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، الضغط العسكري الأمريكي، الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي يغلق المساحات أمام الإيرانيين من أجل التحرك بحرية في هذه المنطقة، والإيرانيون القبضة الأمنية التي يشددونها على مسألة مضيق هرمز. فيما يتعلق بالتصعيد العسكري، هناك تصريحات لافتة للنظر خاصة بها مسؤول أمريكي الجزيرة عندما تحدث عن أن واشنطن سترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة ليصبح المجموع 3 حاملات طائرات في المنطقة. الحاملة الطائرات الأخيرة التي ستتحرك هي روزفلت، هذه الحاملة هي أحدى مجموعة حاملات طائرات أمريكية تتكون من 11 حاملة طائرات، هي عبارة عن إن صح التعبير قاعدة جوية متحركة، قاعدة جوية عائمة يمكنها أن تشكل قاعدة الانطلاق الطائرات الحربية المقاتلة وتنفذ الضربات وتعطي الغطاء الجوي وتشكل الغطاء الجوي في مساحة واسعة. وبالتالي وجود 3 حاملات طائرات هذا يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من المقاتلات الحربية الأمريكية في المنطقة. هذا العدد لم يجتمع بهذا الشكل بهذه الكثافة في المنطقة منذ عام 2003 منذ الغزو الأمريكي للعراق، وبالتالي وجود حاملات طائرات بهذا الشكل في هذه المنطقة في هذا التوقيت يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع سقف التصعيد والتهديد على الأقل والضغط العسكري الأمريكي على إيران. بالإضافة لحاملات الطائرات، هناك السفن البرمائية الهجومية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وتملك منها 9 سفن، وهذه تعتبر منصة إنزال متقدمة، لأن المسؤول الأمريكي قال للجزيرة بأنه سيتم إرسال مجموعتي إنزال أمريكية للمنطقة بالإضافة لحاملات الطائرات 3. هذه المجموعة، هذه السفن تملك منها الولايات المتحدة الأمريكية 9 سفن برمائية يمكنها الاقتراب أكثر، أقرب مسافة ممكنة من السواحل، تحمل على متنها مروحيات لتنفيذ عمليات الإنزال، تحمل على متنها أيضا قوارب سريعة لتنفيذ عمليات الإنزال بسرعة، وتحمل على متنها مجموعات الإنزال. مجموعات الإنزال هي تشكيلات عسكرية، مجموعة الإنزال هي تشكيل عسكري خاص وظيفته القيام بعمليات إنزال سريعة في داخل أرض العدو بين قوسين بحسب التوصيف الأمريكي. كل مجموعة إنزال تتكون من تحتوي على 3 سفن، وكل مجموعة إنزال تحتوي تقريبا على 2000 إلى 2200 جندي من مشاة البحرية الأمريكية. عندما يتحدث المسؤول الأمريكي للجزيرة بأنه سيتم إرسال مجموعتي إنزال إلى المنطقة مع حاملات الطائرات، فإننا نتحدث عن حوالي 4000 جندي أمريكي من مشاة البحرية، هذا غير المهندسين والطواقم عمل السفن، هذه السفن الحربية نتحدث عن الجنود، أي أننا نتحدث عن حوالي 4000 إلى 4500 جندي أمريكي حاضرين وجاهزين لتنفيذ عمليات إنزال. لماذا تنفيذ عمليات الإنزال؟ لأننا نتحدث عن التهديدات الأمريكية التي تكررت دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ عمليات إنزال على السواحل الجنوبية لإيران من أجل فك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، وتحديدا تنفيذ عملية إنزال على جزيرة خارق التي تعتبر عصب الاقتصاد الإيراني، لأنه 90% من النفط الإيراني يتم تصديره عبر هذه الجزيرة. وبالتالي في المجمل نحن نتحدث عن رفع منسوب التصعيد إما للتهديد والضغط على طهران، أو إما بأن واشنطن بالفعل تسعى نحو ذهاب إلى موجة تصعيد واسع.

0: ليس بالضرورة الحسابات الداخلية، من حيث أن ترامب تحرر نسبيا من الخشية من خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ. أيضا ترامب بدأ يفسر للأمريكيين إمكانية تراجع أسعار الوقود بعد نهاية الحرب بعد الانتخابات، عملية تأجيل أولي وتأجيل ثاني. إذن يمكن القول أن ترامب ليس لديه الالتزام زمني معين، وربما هو منفتح على أن مسيرة الخنق الاقتصادي ستستغرق فترة طويلة، ليست هناك علامات أو أمارات الحل العملي الذي قد نتخيله لدى الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
1: حسابات التفاوض مبنية على ماذا في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن؟
0: بالنسبة لترامب لم يتخلى بعد عن منطق المعادلة الصفرية في اتجاهين، إما المفاوضات والغلبة للولايات المتحدة بأن تكون طهران ضعيفة وتقبل بما يفرضه ترامب، أو بالمنطق العسكري أنه في حالة استخدام ضربة عسكرية قياسية هذه المرة بمعية الخنق الاقتصادي يتحقق للولايات المتحدة النصر المطلق. هذا أيضا يثير ما يمكن اعتباره تقابلا من جانب طهران. أيضا طهران لا تفكر في الهزيمة، بمعنى أنها تمتص غضبا اقتصاديا وتعد العدة أيضا لنفس طويل إزاء احتمالية الحرب واحتمالية العودة إلى ما كانت عليه حرب الأربعين يوما الأولى.
1: سعود بزكيان يتحدث عن هذه النقطة من أن إيران خبرت الضربات والتفاوض في آن واحد، على ما يعتمدون في هذه المرحلة؟
0: الآن بزكيان يتسلم من عرقج الرد الأمريكي، ولا يبدو أن هناك احتفاء إيرانيا بهذا الرد، فبالتالي لم يتململ الموقف الإيراني من مكانه بأن ترامب غير جاد في المفاوضات. والمشكلة أن ترامب يتوقع شروطا أعلى مما قد يقدم عليها الإيرانيون، والإيرانيون لا زالوا يرفعون السقف بأن على ترامب إذا أراد المفاوضات أن يتمسك ويطبق ويلتزم بالبنود 14 في مذكرة التفاهم. باختصار، مرجعيات الطرفين في المفاوضات لا تزال متباعدتين عن بعضهما البعض.
1: التصريحات الرسمية جي دي فانس تحدث عن تغيير السلوك وتحسين ربما الموقف الإيراني من أجل التفاوض. هل يفهم الإيرانيون ذلك بناء على نفس المبدأ، تغيير في السلوك أم تغيير في النظام؟
0: هنا تكمن المعضلة الحقيقية. عندما يتحدث فانس عن بهذه الصيغة عن الإيرانيين، هو يستند إلى مرجعية القراءة الترامبية، بمعنى أن تحسن الموقف الإيراني هو من حيث مدى دخوله في مرحلة الضعف والتراجع. في المقابل طهران تعتقد أنها لا تزال قوية، وربما يزداد موقفها قوة بين الوضع الآن في مضيق هرمز. لا تزال تسيطر على أغلبه، لا تزال تتحكم في أزمة الطاقة وأزمة الوقود في الولايات المتحدة، وأيضا بالتالي هي ليست ملزمة الآن بتقديم تنازلات، ولا تزال تستطيع التحمل ولم تدخل بعد مرحلة الاستنزاف. فلذلك نرى أن المرجعيات التفاوضية واستعراض القوة لا زال كما كان خلال الأشهر الستة الماضية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية مهاجمة أهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء واستهداف 11 هدفا في صعدة، كما قالت إنها نفذت 13 غارة جوية على مواقع للحوثيين بمناطق عدة في تعز. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران.
3: الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال إن القوات الجوية التابعة للقوات الحكومية شنت هجمات على أهداف مهمة في العاصمة صنعاء، وقال إن هناك أيضا 11 غارة جوية على الحوثيين في صعدة، وكذلك كان قد أحصى 27 غارة جوية على الحوثيين في تعز، وقال إنها تنوعت في كل مناطق تعز أو في كل الجبهات في تعز. كانت هناك غارات أيضا على شارع الستين، تعزيزات للحوثيين في شارع الستين شمال تعز،

0: أيضا غارات جوية في بني بكاري، في جبل حبشي، في الكدحة، في مقبنة، وأيضا قبل ساعات كانت هناك غارات جوية في الأعروق. أيضا كذلك كانت هناك غارة جوية في سامع، وما زالت الاشتباكات تدور هناك، وهي جبهة جديدة فتحت يوم أمس في تعز. أيضا هناك أيضا ما زالت معارك ضارية في كهبوب، وما زالت القوات المرابطة هناك تصد هجمات الحوثيين كما قالت كل يوم، وأيضا قالت إنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة. في مأرب أيضا هناك غارات بالطيران المسير والمدفعية على الحوثيين في الجبهات جنوبية مأرب. رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد في تصريحات له يوم أمس أن القوات الحكومية تأخذ بزمام الأمور، وكذلك قال إن القوات ستنفذ ما طلب منها في السيطرة على ما كان قد سيطر عليه الحوثيون في الأيام الماضية، وقال إن ما قام به الحوثيون ما هو إلا أمر طارئ، وإن الدولة ستسيطر على كامل أراضيها، ودعا الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم للقتال مع الحوثيين، وعدم تصديق الحوثيين فيما يقولونه فيما يتعلق بأمر الحرب. كذلك دعا الأصدقاء والأشقاء وأيضا الدول الراعية إلى دعم اليمن حتى تبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
1: ننتقل مشاهدينا إلى الملف الفلسطيني، حيث شيعت عائلة فلسطينية جثامين 105 شهداء من ضحايا مجزرة التاج التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي اليرموك بمدينة غزة في أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.
2: في موكب جنائزي مثقل بالدموع شيعت جثامين 105 شهداء انتشلت من تحت أنقاض مجزرة التاج التي ارتكبتها إسرائيل إبان الحرب على غزة، في مشهد تختلط فيه مرارة الفقد بمشاعر الخلاص من عبء أثقل كاهلهم.
3: قصة كبيرة أن كل يوم يمر بنفس المكان، وأولادك وأهلك كلهم موجودين تحت الركام، مش قادر تطلعهم، مش قادر تكرمهم. اليوم الحمد لله رب العالمين، رغم الألم ورغم الفقد الموجود، لأنه الإنسان ارتاح انه قدر يعني يكرمهم ويدفنهم.
2: انتشال الجثامين ليس مهمة عابرة، بل معركة شاقة مع الركام والزمن. ساعات طويلة وجهد متواصل بذله الدفاع المدني مسخرا كل ما توفر لديه من طواقم وإمكانات للوصول إلى الشهداء وإعادتهم إلى ذويهم، لكن المهمة لم تنتهي بعد، فتحت الركام لا تزال آلاف العائلات تنتظر استعادة رفات ذويها، وسط تقديرات بوجود نحو 7000 مفقود تحت الأنقاض.
4: نحن نعمل على مدار الساعة حتى نتمكن من إنجاز هذا الملف. أكثر من 7000 شهيد لا زالوا تحت الأنقاض، منهم من هم داخل الخط الأصفر ومنهم من هم خارج الخط الأصفر. نستطيع العمل هنا، ولكن يحتاج العمل بعد الخط الأصفر إلى تنسيق. نحن في صدد التواصل مع كل المؤسسات الدولية حتى نتمكن من انتشال هؤلاء الشهداء وتسليمهم إلى ذويهم.
2: مجزرة التاج وقعت في 25 من أكتوبر عام 2023، وأسفرت عن استشهاد قرابة 400 فلسطيني وتدمير مربع سكني كامل يضم نحو 16 بناية دمرت فوق رؤوس ساكنيها.
5: تحت أنقاض هذه البناية عثر على جثامين شهداء ظلت مدفونة لسنوات قبل أن تشيع اليوم، لكن هذا المبنى ليس سوى واحد من بين آلاف المواقع التي لا تزال تخفي تحت ركامها رفاتا وجثامين لمفقودين لم يكشف بعد عن مصيرهم. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: والآن نفتح بابا على التبعات الاقتصادية للتوترات في هذا العالم. ففي مواجهة أو لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود الناتجة عن حرب روسيا على أوكرانيا، تضغط واشنطن على أوروبا وتضع باريس وبرلين أمام خيارين، إما الإفراج عن مخزونات الديزل أو مواجهة حظر أمريكي محتمل على صادراتها. التفاصيل حول هذا الموضوع يطلعنا عنها زميل نديم الملح.
6: إدارة ترامب تطلب من فرنسا وألمانيا السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل لخفض الأسعار عالميا، طلب يبدو في صيغته أقرب إلى التهديد، لأن ترامب قرنه بالتلويح بحظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل. على كل حال، الطلب الأمريكي يأتي في وقت تسجل فيه الأسعار مستويات قياسية على ضفتي الأطلسي، وقبل أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية. هنا نضع خطين تحت الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن بداية، تملك فرنسا وألمانيا معا 35% من مخزونات الطوارئ الأوروبية البالغة 39 مليون طن من الديزل وزيت الغاز. فرنسا وحدها تمتلك أكثر من خمسها. في مارس الماضي أقرت وكالة الطاقة الدولية ضخ 400 مليون برميل في أكبر سحب منسق في تاريخها. الولايات المتحدة تحملت 43% منها. تعهدت دول الاتحاد الأوروبي 20% فقط، معظمها وقود مكرر. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن بلاده واليابان أوفتا بتعهداتهما، بينما لم تفرج دول أوروبية إلا عن جزء يسير. فرنسا وألمانيا تحديدا بحسب رويترز. في المقابل تقول وكالة الطاقة إن الأوروبيين بذلوا جهودا كبيرة. تراجعت واردات أوروبا من الديزل بنحو 21% بين يناير ويوليو، لأكثر قليلا من 1.5 مليون برميل يوميا. السبب تعطل إمدادات الخليج وحظر روسيا تصدير الديزل واضطراب الملاحة في البحر الأحمر. سددت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من هذه الفجوة، حتى بلغت حصتها نصف واردات أوروبا من الديزل في أغسطس. وفرنسا التي تستورد قرابة نصف ما تستهلكه من الديزل صارت الولايات المتحدة مصدرها الرئيسي، ومن هنا تحديدا يستمد التهديد الأمريكي وزنه. النتيجة رقم قياسي جديد. بلغ متوسط لتر الديزل في دول الاتحاد الأوروبي 2 يورو و24 سنتا، بارتفاع بنحو 40%. هذا منذ اندلاع الحرب. صار الديزل بذلك أغلى من البنزين في محطات أوروبا، أي أن ملء خزان بخمسين لترا صار يكلف نحو 112 يورو. في فرنسا سجل الديزل أعلى سعر في تاريخه، يذهب نحو 42% من سعر اللتر إلى الضرائب. لكن انتبهوا هنا، هذه الحصة تراجعت مع الأزمة لم ترتفع، لأن الضريبة مبلغ ثابت على كل لتر. القفزة جاءت من السوق، إذ صار هامش التكرير وحده يأخذ نحو خمس سعر لتر الديزل في منطقة اليورو. الآن السؤال، هل أوروبا أفضل حالا قبل الشتاء؟ في الاحتياطي الاستراتيجي نعم، مخزوناتها للطوارئ يغلب عليها الوقود الجاهز كالديزل، بينما يتكون الاحتياطي الأمريكي في معظمه من النفط الخام. لكن مخزونها التجاري في مركز أمستردام قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات. تدفع أوروبا نحو 203 ملايين يورو إضافية هذا كل يوم بسبب ارتفاع أسعار الديزل. يحدث ذلك في اتحاد 38% من سيارات الركاب فيه تعمل بالديزل. لهذا يبدو المخزون الذي تطلبه واشنطن اليوم بوليصة التأمين الأخيرة لأوروبا قبل فصل الشتاء.
1: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة. أما تغطيتنا فمستمرة على رأس الساعة القادمة لآخر تطورات التوتر بين واشنطن وطهران والتطورات في الملف اليمني والفلسطيني. السلام عليكم.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 2 من شهر تشرين 1 أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، تراجعت قيم العقارات السكنية في أستراليا بنسبة 1.1% خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، مسجلة الشهر السادس على التوالي من الانخفاض، وذلك وفق أحدث مؤشر لأسعار المنازل الصادر عن شركة كوتاليتي، وبذلك أصبحت أسعار المنازل أقل بنسبة 5.2% مقارنة بذروتها المسجلة في آذار مارس الماضي، في وقت تتباطأ فيه حركة البيع والشراء في مختلف أنحاء البلاد. ووصف مدير الأبحاث في شركة كوتاليتي تيم لوليس الوضع الحالي بأنه سوق للمشترين من دون مشترين، فعلى الرغم من زيادة الخيارات المتاحة أمام الراغبين بالشراء، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة أضعفا القدرة الشرائية وخفضا ثقة المستهلكين. وقال السيد لوليس إن كثيرا من المشترين المحتملين لا يملكون حاليا القدرة المالية أو الثقة الكافية لدخول السوق. وجاء التراجع بعد قرار مصرف الاحتياط الأسترالي ورفع سعر الفائدة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، يدفع أصحاب القروض العقارية حاليا ما معدله نحو 4500 دولار شهريا لخدمة قرض عقاري قياسي مدته 30 عاما. ويرى خبراء إن ارتفاع أقساط القروض إلى جانب استمرار الضغوط المعيشية قلص عدد الأشخاص القادرين على الحصول على تمويل عقاري. وأظهر التقرير إن متوسط مدة بقاء المنازل المعروضة للبيع في عواصم الولايات ارتفع إلى 39 يوما مقارنة ب 23 يوما فقط قبل عام واحد. كما ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع بنسبة 23.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك انخفضت الإعلانات الجديدة بنسبة 9.2% في إشارة إلى تباطؤ حركة السوق بشكل عام. بعد أن بدأت التراجعات في سيدني وملبون، توسعت موجة الانخفاض لتشمل معظم الأسواق العقارية في أستراليا، وسجلت 97% من الضواحي في عواصم الولايات انخفاضا في أسعار المساكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت داروين هي المدينة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4% خلال شهر أيلول سبتمبر. أما سيدني فقد انخفضت فيها أسعار المنازل بنسبة 1.4% خلال شهر واحد، وبنسبة 8.6% مقارنة بذروتها في شهر شباط فبراير. وسجلت بريزبن أكبر تراجع بين العواصم الأسترالية خلال أيلول سبتمبر بانخفاض بلغ 1.5%. كما تراجعت أحجام المبيعات في بريزبن بنسبة 27.2% متقدمة على سيدني التي سجلت انخفاضا بنسبة 26.5%. ويرى التقرير إن الضغوط على الطلب لا تزال أقوى من العوامل التي تدعم السوق، ورغم أن ارتفاع تكاليف البناء ونقص المعروض السكني يساهمان في الحد من هبوط الأسعار، فإن الفائدة وضعف القدرة الشرائية لا يزالان العاملين الأكثر تأثيراً. ويتوقع خبراء أن تستمر هذه العوامل بالضغط على السوق حتى عام 2027 على الأقل، أو إلى حين بدء دورة خفض أسعار الفائدة. كامبرا. اتهمت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم حكومة ألبانيزي بمحاولة الحصول على أمرين متناقضين معا بشأن ملف الهجرة، وذلك في وقت دافع فيه وزير الصحة مارك باتلر عن خطة حزب العمال لتقليص أعداد المهاجرين القادمين إلى أستراليا. وجاء هذا السجال الحاد بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة عن حملة صارمة وشاملة تستهدف تأشيرات إجازات العمل والطلاب الدوليين وتأشيرات العائلات والأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في تأشيراتهم. ورغم منح الأولوية للمهاجرين القادمين للعمل في مجالات البناء والزراعة والثروة السمكية والتعدين والتعليم، إلا أن الخطة قوبلت بانتقادات من قطاعات الأعمال والزراعة، والتي تخشى أن تؤدي هذه التغييرات إلى معاناتها في العثور على عمال في المناطق الإقليمية. وقالت لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، ورفض الائتلاف التغييرات المقترحة من قبل حزب العمال لمزيد من خفض الهجرة، حيث تسعى الحكومة للحصول على صلاحيات تشريعية إضافية لتنفيذ بعض إجراءاتها المخطط لها. وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد حذر من أن خفض أعداد المهاجرين بشكل كبير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد، معتبرا في الوقت نفسه إن الحكومة بحاجة إلى سيطرة أكبر على نظام الهجرة. واستغلت هيوم هذا التناقض الظاهر متسائلة كيف يمكن لحزب العمال التحذير من العواقب الاقتصادية لانخفاض الهجرة بينما يضغط في الوقت نفسه لتقليل الأعداد. وقالت هيوم: لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا يا مارك. وأضافت قائلة إنه بالأمس قال توني بيرك إن أي رقم أقل من ذلك سيسحق الاقتصاد، ولكنه قال أيضا في الوقت نفسه إنه بحاجة إلى صلاحيات تشريعية لتقليل الأعداد وإن الائتلاف ليس مستعدا للمساعدة. وتابعت قائلة: لا يمكنك الحصول على أمرين متناقضين معا، أيهما الصحيح؟ هل ستدمرون الاقتصاد بأعداد أقل وهو ما يبحث عنه الأستراليون، أم أنكم تنتظرون مجرد مساعدة من الائتلاف؟ وإذا كنتم تنتظرون ذلك فأرونا التشريع الذي يسمح لنا بمساعدتكم، لأننا لن نفعل ذلك بناء على كلامكم فقط، لقد نكثتم بوعودكم مرات كثيرة جدا، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأطباء والممرضين. من جانبه دافع باتلر عن نهج الحكومة موضحا أن حزب العمال يحاول تحقيق التوازن بين تقليل الهجرة وتلبية النقص الحاد في القوى العاملة. وقال باتلر: إنني أعتقد أن ما تتحدث عنه هذه المجموعات هو قيود معقولة جدا على أعداد حاملي تأشيرات السياحة، وكذلك على الباكباكرز الذين يقيمون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. كما دافع باتلر عن خطط حزب العمال لتعزيز الالتزام بالقوانين بما في ذلك زيادة عدد الموظفين والطاقة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز لسهولة ترحيل الأشخاص المقيمين في أستراليا دون تأشيرة صالحة. وأكد أن الحزمة ستستهدف أيضا الأشخاص الذين يمارسون تنقلا مستمرا بين التأشيرات الفيزا هوبينج والذين يقيمون في أستراليا لفترات طويلة. سيدني: توفي رجل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة إلى مدينة سيدني، وذلك إثر تعرضه لحالة طوارئ صحية أثناء التحليق. وأكدت الخطوط الجوية الماليزية تعذر إنقاذ حياة الراكب رغم تقديم المساعدة الطبية الفورية له على متن الرحلة رقم MH141 والتي كانت متجهة من كوالالمبور إلى سيدني. وقد سارع ثلاثة ممرضين وطبيب وأحد أفراد طاقم الطائرة لنجدة الراكب وبدأوا في إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي فور حدوث الحالة الطارئة. وذكر متحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية إن الراكب كان مسافرا برفقة أحد أفراد عائلته، وقد أعلن الطبيب الموجود على متن الطائرة وفاته لاحقا. وكانت الرحلة قد أقلعت من كوالالمبور صباح يوم الأربعاء الماضي وهبطت في مطار سيدني في الساعة 7:43 من مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحلي. وأفادت صحيفة الديلي ميل بأن الرجل يحمل الجنسية الهندية وكان قد تعرض لنوبة ربو أثناء الرحلة والتي استغرقت 8 ساعات. وصرحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بأن عناصرها استدعوا إلى الصالة الدولية عند حوالي 5:50 مساء بعد تلقي بلاغ يفيد بتعرض رجل يبلغ من العمر 58 عاما وكان على متن رحلة دولية قادمة من كوالالمبور لوعكة صحية. وأكدت الشرطة إن الوفاة لا تعتبر مريبة وأنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراءات شرطية إضافية بشأنها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس، سيري.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا من أصناف الخلق الذين يحبهم الله جل شأنه، وهم الصابرون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والقرآن أبدأ وأعاد في ذكر الصبر والصابرين، فقد ذكر الله عز وجل الصبر في 90 موضعا من كتابه، أحيانا يأمر به كقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وأحيانا ينهى عن ضده كما قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأحيانا يذكر سبحانه وتعالى جزاء أهله فيقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول سبحانه: إن الله مع الصابرين. لقد جمع الله عز وجل للصابرين جزاء لم يجمعه لغيرهم، فقال جل شأنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه 3 جوائز، الواحدة منها خير من الدنيا وما عليها: أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة، ورحمة أي رأفة بهم، وأولئك هم المهتدون الذين أصابوا الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى الله ورضوانه. في القرآن الكريم من ذكر العاقبة الحميدة والجزاء الحسن للصابرين ما يضيق عنه هذا المقام، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الصبر أيها الأحبة؟ وما حاجة المسلم إليه؟ وما هي أنواع الصبر؟ وكيف يصير المؤمن صابرا؟ تلك أسئلة ينبغي ألا تغيب أجوبتها عن الأذهان. أما الصبر فهو في لغة العرب الحبس، يقولون: قتل فلان صبرا، أي حبس ليقتل، حبس ثم قتل. وأما الصبر في الشرع في نصوص كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فمعناه كما قال أهل العلم: حبس النفس ومنعها من فعل ما لا يحسن فعله. الصبر فضيلة من الفضائل يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه، فإن الله تعالى قد أكد أن ابتلاء الناس في هذه الدنيا أمر لا محيص عنه، فقال سبحانه: ولنبلونكم، أي نختبركم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهنا حقيقتان لا بد أن تكون حاضرتين في قلب المسلم وعقله، تبينان له أهمية الصبر وحاجته إليه. الأولى تتعلق بطبيعة الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل لم يجعلها دار جزاء وقرار، بل هي دار تمحيص وامتحان. والفترة التي يقضيها الإنسان في هذه الحياة ما هي إلا حلقات متصلة من الامتحانات، يخرج من امتحان ليدخل في آخر، ويمتحن أحيانا بالشيء وضده، كالحديد يصهر في النار ثم يرمى به في الماء وهكذا. ولا بد من التزود بالصبر لمواجهة تلك الامتحانات. وأما الحقيقة الثانية فتتعلق بطبيعة الإيمان، فالإيمان صلة بين الإنسان وبين خالقه، ولا بد لهذه الصلة من أن تخضع للتمحيص الذي يكشف صدقها من كذبها وصحتها من زيفها. ومن أجل هاتين الحقيقتين طالبنا ديننا بالصبر. والصبر الذي طالبنا الله به 3 أنواع: الأول الصبر على فعل ما أمر الله به، كالصبر على الصيام لا سيما في وقت الحر، والصبر على إسباغ الوضوء وقت البرد، والصبر على القيام للصلاة عند الحاجة للنوم، والصبر على مفارقة المال الذي أمر الله بإخراجه زكاة ونحو ذلك. والعبودية شاقة على النفس، والصبر عليها صبر على المكاره. والصبر على الطاعة في 3 أحوال: الحال الأول قبل الطاعة بتصحيح النية، والحال الثانية حال الطاعة بأن لا يغفل عن الله أثناء الطاعة حتى لا يتكاسل عن تحقيق آداب ذلك العمل وسننه، والصبر بعد ذلك بعد الفراغ من الطاعة فيصبر عن إفشائها والتظاهر بها والتسميع بفعلها. والنوع الثاني من الصبر، الصبر عن اجتناب ما نهى الله تعالى عنه، كالصبر عن الزنا وأكل الحرام وسائر المحرمات. ومما يعين على الصبر على اجتناب المعصية أن يسلي الإنسان نفسه بالمباح عن الحرام، وأن يجتنب أسباب المعصية. والنوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة من موت حبيب أو ذهاب مال أو ضر في البدن أو ضيق في معيشة أو خوف في الوطن إلى غير ذلك من المصائب التي يصاب بها الإنسان في هذه الحياة. ومما يعين على الصبر على هذه الأقدار أن يتذكر المسلم ما أعده الله تعالى للصابر من أجر الدنيا وثواب الآخرة. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة أي زوجها قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي، أي وفقني لأن أقول هذه الكلمة، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأبدلها الله تعالى خيرا من أبي سلمة. أكثر الناس إذا ذكر الصبر فإنهم لا تنصرف أذهانهم إلا إلى النوع الثالث، وهو الصبر على القدر المكروه، مع أن النوعين الأولين أعظم منه قدرا وأكثر منه أجرا. فصبر يوسف عليه السلام عن الحرام حين عرضت امرأة العزيز عليه نفسها وغلقت الأبواب، فقال عليه السلام كما حكى الله عنه: معاذ الله. صبره حين ذلك أعظم من صبره حين ألقاه إخوته في البئر، لأن القدر المكروه لا يستطيع الإنسان رده، والعاقل يعلم ذلك فيقابله بالصبر. وأين صبر من يموت له ولد من صبر إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليهما جميعا سلام الله وصلواته، حين أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده فقام لامتثال الأمر، وقال له وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم فرج الله عنه وقال: وفديناه بذبح عظيم. جعلني الله وإياكم من الصابرين على طاعته المبتعدين عن محارمه، ورزقني وإياكم الصبر الجميل على أقداره. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأستودعكم الله.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي. الحمد

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: هادي.
1: يا أبا الندى، إنه كما تعلم لكل لسان هفوة ولكل جواد كبوة، وما أكثر ما نقع في خطايانا فهي إما زلة لسان أو عثرة تسك بها الأقدام. فهل نصحتنا فننتصح ونصبح في عداد التوابين والجماعة المهتدين، يرحمنا الله وإياهم أجمعين؟
2: النصح يا أحبائي، النصح هو العظة التي إذا وجدها المؤمن التقطها لتكون له ذخرا في الدارين. وهل أجدى للمسلم من أن يعي النصائح ليعمل بها وتصبح له إماما يقتدي به ودليلا على الخير يسير بفضل هداه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله،
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إني سأردد لكم الآن بعضا من كتاب مستفيض المعاني أشهى من المجاني، كتبه أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنهما إلى ابنه الحسن، فيه النصح والإرشاد والرأي والسداد، فاسمعوا وعوا، وإن سمعتم فانتفعوا.
3: أسمع، أسمعنا يا أبا.
2: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وقل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
3: الله، الله أكبر.
2: إنه قبس من أنوار بيت النبوة. ومما قاله كرم الله وجهه: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى، ليس كل عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه، ليس كل من رمى أصاب. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك من غيرك.
3: الله، الله، الله، الله. زدنا يا أبا الندى، زدنا.
2: إن في كل مقطع من هذه المقاطع عالما يزخر بالحكم، يذهب صعودا حتى يبلغ الأوج، كلمات نورها الإيمان، فأضاءت لمن حولها دروبا سلكوها إلى حيث مرابع السمو في محاسن السلوك وكريم الأخلاق. رضي الله عن علي صاحب القدر الجلي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج الزهراء، وهو أبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة.
3: رضي الله عنهم أجمعين،
2: رضي الله عنهم أجمعين.
1: يا أبا الندى،
2: نعم.
1: لي جار عنده امرأة صليطة اللسان، لا تتورع أن تنعته بما ليس فيه، وإني أعرف أنه رجل مستقيم السيرة، ولكنه ضعيف الإرادة، لا يستطيع أن يوقفها عند حدها، فكيف تكون مداواتها حتى تكف عما هي فيه؟ فهذا أمر قد أزعجني كما أزعج سائر جيرانه، فهل ذكرت لنا شيئا يجعلها تستغفر الله تعالى عما سلف قبل أن تهلك ذاك الرجل الطيب وتلحق به التلف؟
2: ما كان لامرأة مسلمة أن تكون لها مثل هذه الخصال، فالمرأة التقية هي ريحانة بيتها، وزنبقة فواحة تسعد الزوج، وتجعل حياته ندية يرتاح إليها ويقبل عليها، كما تقبل النحلة على زهرة كللها الرحيق. هكذا يجب أن تكون المرأة ذات الطهر، لا أن تكون سليطة اللسان تنفر القلوب من حولها وتلون الحياة بلون يمجه البصر، فلا القلب راض عنها ولا العين تستقبلها كما تستقبل النفوس البشائر. يا إخواني، ألا بئس المرأة التي ساءت خصالها وكان لها لسان أحد من طرف السنان؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من ثلاث فواقر: جار سوء إذا رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه، وزوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك، وإن غبت عنها خانتك، وإمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر.
3: صلى الله عليه وسلم.
0: في الحديث الشريف مرت كلمات لم أفهمها، فهل لك أن تفسرها لنا يرحمك الله يا أبا الندى؟
2: اسأل عنها لأجيبك حتى يكتمل المعنى عندك وتفقه ما خفي عليك.
0: ما هي الفواقر؟
2: الفواقر يا ولدي جمع فاقرة، وهي الدواهي، أجارنا الله منها وأبعدنا عنها.
3: أبعدنا.
0: وما معنى لسنتك يا سيدي؟
2: أي أخذتك بلسانها وبذاءة كلامها.
4: أجارنا الله من بذاءة القول، ومن جار جار على جيرانه ولم يحفظ حرمة الجوار، ومن زوجة إذا حاورت زوجها أساءت الحوار ولم ترعى له ذمة. فأصلحنا اللهم وإياها، واهدنا سواء السبيل.
2: يا هادي.

0: أرى بعض الناس يا أبا الندى يسمون أولادهم أسماء غريبة عما ألفناه لم نسمع بها من قبل، نحس أنها جاءت إلينا من منابت غريبة وليست منا. أهذا شيء يحسبونه من مظاهر الحضارات الراقية أو أنه شعور بالنقص وتشبه بالأغيار؟
1: إن من درج في عصرنا هذا على اختيار مثل هذه الأسماء في أي قطر كان من أقطارنا دل على احتقاره لنفسه وعاداته، فليس بالأسماء يرقى الإنسان في مدارج حضارته، ولكن ماذا نعمل بالنفوس المريضة المتهالكة على موائد الغير وقد نسيت ماضيها وعاشت في حاضر تقلد فيه الأمم بمظاهرها؟ وشتان بين من يرغب في القشور دون اللباب يا أولي الألباب.
0: تشويه الأسماء والإقلاع عن أن نسمي أولادنا بأسمائنا نوع من السخف وخروج من عالمنا لنحيا في عالم لا يمت إلينا بصلة القربة، وليس من الخير لنا أن نصبغ ذاتنا بصبغة تبعدنا عن حقائقنا ولا تقربنا مما فيه نفعنا يا أبا الندى.
1: قال عليه الصلاة والسلام يا صفية: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام،

0: هذا هو صاحبي وجاري.
1: ما اسمك يا أخي؟
2: اسمي محمود.
1: ما قصتك مع زوجتك؟
2: إيه، إنها يا سيدي تطالني بلسانها حتى إنني ضجرت من عيشتي معها، وكثيرا ما حدثتني نفسي بأن يتم بيني وبينها الفراق بعد أن أصبحنا في الحارة يضرب بنا المثل. وأنا رجل لم أعتد أن أتلفظ بكلمة نابية كي لا أسمع صداها، وإني لا أعجب كيف أن الحظ السيء قد أوقعني بهذه المرأة التي لا تقيم وزنا لزوجها وليس له في قلبها أدنى اعتبار.
0: حالته تستدعي الرأفة يا أبا الندى، فإن كانت عندك فكرة صالحة فهاتها يرحمك الله.
1: أنا لا أقول له فارقها الآن قبل أن نسوق إليها النصيحة، فقد يبدل الله ويغير يا ولدي.
2: بقاؤها في داري أحب إلي من تركها، ولكن إن هي بقيت تجحذ لسانها لتجرحني فلابد من قول فصل ينهي بيننا هذه المأساة التي تتكرر كل يوم يا أبا الندى.
1: لا تعجل علي، ولندع الأمور لأوقاتها، فلكل حادث حديث وكل آت قريب، وإني لأرجو الله أن يصلح حالها لتبقى في دارك يا بني.
0: هل بإمكانك أن تزورني في بيتي لأدعوها وأدعو زوجها كي تتمكن من مكالمتها ونصحها؟
1: بل أرى من الصواب أن تزوروني في داري، وسأفهم زوجتي ما يجب أن تقوله لزوجة محمود حين تخلو بها، فالمرأة تفهم المرأة، وقد تخرجون من عندي إن شاء الله وقد عاد بينكم حسن التفاهم، وما ذلك على الله بعزيز.
0: نفعل إن شاء الله تعالى، ولكن متى تريد أن يكون ذلك؟
1: خير البر عاجله، وليكن ذلك مساء هذا اليوم إذا كنتم قادرين.
2: سنأتي يا سيدي، فإن المريض يحتاج إلى دواء عاجل ناجع لتخف آلامه ويشعر بالراحة، والله الموفق وهو الذي يشفي النفوس من علاتها ويبرئ القلوب من أسقامها.
1: يا هادي،

0: والآن علينا أن نتصارح ما دمنا وحدنا وبغير الصراحة، لا تنفك العقدة لنصل إلى شاطئ السلامة.
1: بماذا تريدين أن نتصارح يا سيدتي؟
0: أخبرت أن زوجك أصبح يتذمر من معاملتك له، خصوصا أنك تطلقين للسانك العنان ليتلفظ بكلام لا يليق بتربية المرأة المسلمة، وأنت تعرفين ما يترك جرح اللسان من أثر سيء في النفس، وهذا ما لا أريده لك يا أختي.
1: أعترف إليك أنا امرأة عصبية المزاج، إذا أشار علي زوجي بعمل شيء أحسست بضيق فرحت أنهال عليه بكلمات تؤذيه، وهذا ما جعله مستاء من سوء معاملتي يا سيدتي.
0: أنت تعلمين أن احترام المرأة لزوجها فرض على المسلمة، وإذا كان هو قد وسعك بحسن أخلاقه وسعة صدره فليس من حقك أن تتمادي في إساءتك، وعليك أن تمسكي نفسك مهما كان الأمر لتستطيع أن تكمل الدرب معه وتكون شريكة حياته في صلاحك وتقواك وحسن مداراتك لهذا الرجل الطيب.
1: أخذ الله الشيطان، فأنا كلما فكرت بتصرفاتي معه ندمت، ولكنني لا ألبث أن أعود سيرتي الأولى، ولو كنت على ذمة غيره من الرجال لتم بيننا الفراق منذ أمد طويل.
0: أشكر الله على أنك أدركت ذلك، لأن من حق الرجل ألا يعيش في جوار امرأة خفت موازين أخلاقها وثقل كلامها في أذنيه حتى كاد يخرج عن طوره ويقول لزوجته: الباب مفتوح أمامك فاخرجي عني فلست منك.

0: ولست مني.
1: وهل هو يا ترى أظهر الرغبة في تركي والاستغناء عني؟
2: قلت لك آنفا إننا هنا في مجلس مصارحة، ولا أخفي عليك أن زوجك قد قال ذلك على مسمع من أبي الندى ومن جاركم أيوب.
1: يا إلهي، وبماذا أجابه حين بدا منه هذا الميل؟
2: إنهما طلبا إليه أن يتريث في الأمر حتى إذا بقيت على حالك تخلى عنك ولا يبالي.
1: أرجوك أرجوك قولي لأبي الندى أن يقول له بأنني عدت إلى رشدي، ولن يسمع مني محمود بعد اليوم ما يكدر صفو حياته، وسيرى حسن معاملتي ليشعر بالفارق بين اليوم والأمس يا سيدتي.
2: هل هو عقلك الذي يتكلم فيك، أو أن ما تقولينه الآن هو مجرد كلام موصوف سيتبدل بعد حين؟
1: لا يا سيدتي لا، الأمر وصل إلى حد لا يصلح معه إلا الصلاح، ولست عاملة على هدم بيتي بيدي.
2: إذن ركزي دعائم بيتك بالكلام الطيب، فالطيب لا ينبت إلا الطيبات، وأحرى بالمرأة الصالحة أن تعمل لتسعده لا لتذيقه مرارة العيش وتريه العذاب ألوانا فتخرج من قلبه ويغلق القلب أبوابه، فلا تقدر بعد ذلك أن تستعيد مكانتها عنده، ولا ينفع آنذاك الندم.
1: كلامك هذا يا سيدتي جعلني أستعرض ماضي مع زوجي، فرأيته ماضيا يشقي ولا يسعد، لا أعاده الله وما كان أظلمني، غفر الله لسيئاتي.
2: الله تعالى يمحو السيئات بفضل الطاعات، فكوني مطيعة لله محبة لزوجك، فالزوج كهف تلجأ إليه المرأة ليحميها ويكفيها ويؤمنها من غدر الأيام.
1: لك شكري على ما قدمته من نصائح، جعلتني أعيش من جديد يا سيدتي.

0: أين أنت يا صفية؟
1: ها أنا يا أبا الندى.
0: إيه، ما من إنسان أصلح بين زوجين فأزال من دربهما الحواجز ليلتقيا في ظل الوئام إلا وكتب الله له حسنة وكافأه على جميل فعله.
1: وهل أنا من أولئك يرحمك الله؟
0: وهل نسيت أنك سعيت سعيا مشكورا لتعيد الصفاء إلى تلك العائلة الصغيرة، عائلة محمود؟
1: ما دام قد أثمر عملي فلأشكرن الله تعالى على ما خصني به من لهجة صادقة كانت من القلب إلى القلب.
0: ما كان قد خرج من القلب فإلى القلب مآله يا صفية.
1: أفرحتني بما حملت إلي من بشرى، وقد فاض قلبي بالمسرة. وهل أحب إلى المسلم من جمع شمل كاد يتمزق لولا أن تداركه الله بلطفه؟
0: الله تعالى من أسمائه اللطيف، والمسلم مسخر لخدمة إخوانه، فالإسلام عهد وذمة ووفاء
1: وتعاون على البر والتقوى وتحابب وتعاطف. بهذا جاء شرع الله تعالى، وبهذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: تستمع لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني حول الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وانتهينا إلى بعض القواعد الأساسية في تربية الأولاد، والآن ننتقل إلى موضوع جديد ينضوي تحت الوسائل الفعالة. أولاً، هناك ميمات ثلاث: ميم المنزل، وميم المسجد، وميم المدرسة. هذا واقع في حياتنا، فما لم يكن هناك تعاون بين المنزل وبين المدرسة وبين المسجد، لن تكتمل شخصية الطفل أو الذي نربيه. إخوتنا الكرام، في الدرجة الأولى، المنزل في المجتمع الإسلامي مهمته الأولى العناية بنمو الطفل وتأمين حاجاته الأساسية من الطعام والشراب والملبس، والعناية بصحته ومتابعة تصرفاته وأخلاقه. العبء الأول في تربية الطفل في البيت ينصب على جسمه وعلى أخلاقه، بينما العبء الأول في المدرسة ينصب على التربية العلمية، والعبء الأول في المسجد ينصب على التربية الروحية. فالإنسان عقل يدرك، غذاؤه العلم، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً جلياً في المدرسة، وقلب يسمو، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً جلياً في المسجد، وجسم يتحرك، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً جلياً في المنزل. وأي تقصير في أحد هذه الأطراف الثلاثة ينعكس على الطرفين الأخريين. الآن في المنزل يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. أن يضيع من يقوت. لهذا الحديث معنيان: المعنى الأول من كان قوته مرتبطاً برب المنزل، فإذا ضيع رب المنزل هذه المهمة الأولى فقد وقع في إثم كبير. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وفي معنى آخر يلمح: أنك تطعمه وتسقيه لكن لا تعتني بدينه وبأخلاقه، أنت ضيعته. إذاً لا تقتصر مهمة الأب على إطعام أولاده والعناية بصحتهم فقط، بل تتجاوز إلى العناية بأخلاقهم وبدينهم. وفي حديث آخر: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. فالأب الكامل هو الذي يعتني بصحة أولاده ونموهم ويعتني بأخلاقهم وبتحصيلهم، لكن التحصيل العلمي يقع في الدرجة الأولى في المدرسة، والتحصيل الروحي يقع في الدرجة الأولى في المسجد. فإذا أدى كل حقل من هذه الحقول مهمته كاملة صار في تكامل في شخصية الطفل. عقله غذي في المدرسة، وقلبه غذي في المسجد، وجسمه غذي في البيت. أما إذا علم في المدرسة تعليماً خاطئاً، علم أن أصل الإنسان قرد، وأن هذه المادة نشأت نشوءاً عفوياً ومن قبيل الصدفة، ثم انتقلت في طفرة إلى الحياة الطبيعية، المادة أصبحت مادة حية وتطورت حتى انتهت إلى الإنسان، فالذي يبنيه المسجد يخربه التعليم العام. المشكلة أيها الإخوة كبيرة جدا، ذلك أن هذه الأطراف الثلاثة المسجد والمنزل والمدرسة ينبغي أن تتكامل لا أن تتعارض، فإذا تعارضت وجد في شخصية الطفل ما يسمى بانفصام الشخصية، في كلام يقال في البيت ولا يقبل في المدرسة، وفي كلام يقال في المسجد ولا يقبل في المدرسة، وفي كلام يقال في المسجد ولا يقبل في البيت، وفي كلام يقال في البيت ولا يقبل في المدرسة. تمزق الطفل. أيام بيكون البيت غير منضبط، في تفلت، فالأب لا يعبأ بتوجيهات المعلم، وقد يسخر منها، وقد يتهمه بالجهل. ماذا يفعل هذا الصبي الصغير؟ أستاذه له مكانة كبيرة عنده، وأبوه الذي أنجبه. أيها الإخوة، والله أنا أقول إن أخطر شيء يواجه الطفل حينما يكون هناك تناقض بين مدرسته وبين مسجده وبين منزله. وقد عقد مؤتمر فيما أعلم لتطوير التعليم ما قبل الجامعي وتطوير التعليم الجامعي قبل 10 سنين فيما أذكر. أبرز شيء قيل في هذا المؤتمر أن مناهج التعليم ينبغي أن تنبع من عقائد الأمة، فإذا نبعت المناهج من فكر غربي بعيد عن عقائد الأمة كان هناك انفصام في شخصية الطفل. أخواننا الكرام، الصراع المستمر بسبب حالة لا مبالاة بالإنسان. الصراع المستمر، المدرسة تطرح شيء، والمنزل شيء، والمسجد شيء، والطفل واحد، هذا أبوه وهذا معلمه وهذا شيخه. أما لو في انسجام لوجدت جيلاً آخر غير هذا الجيل. لو في انسجام بين المدرسة وبين المنزل وبين المسجد، ميمات ثلاثة. يعني المسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفاً. في ملمح لطيف عن صلاته في بيته وفي سوقه، يعني معظم التجار يصلون في محلاتهم التجارية، ولو صلوا في المسجد لكان أفضل. إذن صلاة المرء في المسجد تزيد 25 ضعفا عن صلاته في البيت وفي السوق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ الإنسان فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أيها الإخوة، لازمنا في الحديث عن رسالة المسجد. لمجرد أن تصلي مع إخوانك، هي جماعة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيها الإخوة الكرام، الجماعة حصن، حصن. يحدثني بعض الإخوة قد يأتي إلى الدرس متأخرا، مع أنه فاته كلام كثير وعلم كان ينبغي أن يتعلمه، لكن لمجرد أن يلتقي بإخوانه هو يحبهم ويحبونه يشعر براحة. الإنسان في الأصل اجتماعي، فإذا كان إخوانه من المؤمنين هي راحة ما بعدها راحة. فلذلك صلاة الجماعة، لو لم يكن في المسجد إلا صلاة الجماعة لكفى. فإذا كان فيه درس علم، درس العلم تشحن شحنة علمية وشحنة روحية، الإنسان يحتاج إلى شحنتين، لا بد من حديث، آية، قصة، حكم شرعي، سيرة، موعظة تضاف إلى معلوماتك الدينية، ولا بد من شعور بالأنس في المسجد. وإذا قرأت الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. هذه الراحة النفسية التي يجدها المصلي في المسجد هي من إكرام الله له، لأنه ضيف الله عز وجل. يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا كلام سيد الخلق، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، هذا كلام الصادق المصدوق. السكينة إن منحتها سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وإن حرمتها شقيت بفقدها ولو ملكت كل شيء. الرحمة مطلق عطاء الله عز وجل، سعادة على أمن، على تفاؤل، على ثقة بالله عز وجل. والملائكة تلهمك الخير وتبعدك عن الشر، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فإذا ذكرك الله فيمن عنده، هل بعد هذا العطاء من عطاء؟ إخوتنا الكرام، الآن هذا واقع أعجبنا أو لم يعجبنا، المسجد هو المكان الوحيد الذي يعلم العلم الشرعي ويعلم أصول الدين ويعلم طريق السلوك إلى الله عز وجل. وإليكم بعض هذه الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أنا أؤكد لكم ولا أتألى على الله، أحدكم يسكن في مكان ما في دمشق أو في أطراف دمشق أو خارج دمشق، يأتي إلى المسجد، ليس في المسجد مغنم ولا عطاء ولا هدية ولا ضيافة ولا في شيء، إنه يأتي إلى المسجد ليطلب العلم أو ليشحن شحنة روحية. هذا الإنسان الذي لا يخرجه من بيته إلا طلب معرفة الله وطلب رضوان الله مشمول بهذا الحديث، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني أنت في مهمة مقدسة، يعني أنت في رعاية الله، وأنت في توفيق الله، وأنت في ظل الله، وأنت قد اقتطعت من وقتك وقتاً لطلب العلم، فقد أديت زكاة وقتك. ومن أبسط المكافآت من الله أن يبارك لك في وقتك، وأن يمكنك من أن تفعل الشيء الكثير في الوقت القليل. كلام دقيق جداً. إذا اقتطعت من وقتك وقتاً لمعرفة الله ولطلب رضوانه ولأن تزداد علماً وأن تزداد تقاً وأن تزداد اتصالاً بالله، أديت زكاة وقتك، إذاً مكافأة لك الله جل جلاله يبارك لك في وقتك. ومعنى يبارك لك في وقتك أنك تمكن من فعل الشيء الكثير في الوقت القليل. وقد تعجب لعلماء المسلمين، لا في كمبيوتر ولا في مكتبات ولا في فهارس، والله أسباب المعرفة الآن متيسرة بشكل العقل لا يصدقها. أسباب المعرفة، السلف الصالح، كل هذه الأسباب منقطعة، لا في مطابع، لا في كتب، لا في مكتبات عامة، لا في معلوماتية. 500 كتاب ثمنها 200,000 ليرة تشترى الآن 50 ليرة قرص. في 500 كتاب ثمنها 200,000 ليرة تشتريها 50 ليرة وتقرأها بكاملها في بضع ثواني. تسأل سؤال، الجهاز يقرأ لك كل هذه الكتب كلمة كلمة حرفا حرفا في بضع ثواني ويعطيك النتائج، شيء لا يصدق. أسباب المعرفة لا تصدق. أما السلف الصالح، لا في معلوماتية ولا في كمبيوتر ولا في مراجع ولا في فهارس ولا في كتب ولا في شيء، وبعضهم ألف في اليوم الواحد ما يزيد عن 100 صفحة، وأنت لا تستطيع الآن أن تقرأ 5 صفحات في اليوم، أن تقرأ لا أن تؤلف. أنت حينما تقتطع من وقتك وقتاً لمعرفة الله ولطاعته، أنت أديت زكاة وقتك، إذاً يبارك الله لك في وقتك، إذاً يمكنك من أن تفعل الشيء الكثير في الوقت القليل. لذلك من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني هذا الطريق من بيتك إلى المسجد هذا طريق طويل ينتهي إلى الجنة إن شاء الله. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، رواه أبو داود والترمذي. وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني الفرق بين العالم والعابد. كنت مرة في عمرة، أرجو الله أن يمكنكم جميعاً من أداء العمرة، فسمعت في مكة أنه في المدينة أنوار ساطعة. أنا عجبت، أنوار ساطعة إلى مسافات شاسعة في السماء، هذه أنوار قبر النبي الله أنا لا أدري صحة هذا الكلام، النبي سيد الخلق وحبيب الحق. لما وصلت إلى المدينة كان في درس في المسجد النبوي الشريف حضرته، فإذا في نهاية الدرس يقول المدرس جزاه الله خيراً أنه قد أعلمه أمير المدينة أنه قد أنشئ فوق قبر النبي أشعة ليزر من أجل أن تكون إرشاداً للطائرات إلى أن هذه الأشعة في كبد السماء مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير علمي، أما أنوار ساطعة العابد ببالغ، العالم يعطي الشيء حقه، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العالم مسلح بالعلم، أما العابد مقاومته هشة، أي خرافة يصدقها وأي دجل ينطلي عليه وأي فكرة مغلوطة يقبلها، ما في عنده ميزان. وإذا كانت العبادة في عصور سابقة تكفي، الآن لا بد من العلم، لأنه في شبهات لا يعلمها إلا الله، وفي ضلالات وفي طروحات وفي منزلقات وفي أفكار خاطئة وفي أفكار مغرضة وفي تفجير الدين من الداخل، هذا كله لم يكن من قبل، فلا بد من أن تكون مسلحاً بالعلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إذاً أول شيء الذي أتمنى من الله عز وجل أن تتناغم المدرسة مع المسجد مع المنزل، ألا يكون هناك ازدواجية ولا تناقض بينها، لا في ازدواجية ولا في تناقض، وأي تقصير في مؤسسة ينعكس على المؤسستين. يعني مثلا لو أهمل المعلم القيام بواجبه بتضطر الأم أن تدرس ابنها الرياضيات واللغة والإملاء والقراءة، صار في عبء على الأب والأم إذا في إهمال بالمدرسة. وإذا في إهمال في المدرسة من النواحي الدينية بيضطر الأب ينبه ابنه لكل أخطاء يسمعها ابنه من المدرسة، وإذا في أخطاء لا سمح الله ولا قدر في المسجد صار العبء ينصب على الأب لتصحيح أخطاء المسجد. أما صدقوا أن أروع حالة في التربية تعاون وتكامل وانسجام المدرسة مع المنزل مع المسجد، هي ميمات ثلاثة. هو كلمة ميمات ثلاثة تذكرني بطرفة تروى في مصر أن الطبيب حينما يتخرج يحتاج إلى عينات أربع عينات، يحتاج إلى عيادة وإلى عروس وإلى عربية وإلى عيان مريض، يعني أربع عينات. الدرس الآن بدأنا فيه ثلاث ميمات: المدرسة والمنزل والمسجد. أيها الإخوة، هذا التعاون أحد قواعد التربية الصحيحة إن شاء الله. يعني إذا كان دعيت إلى مجلس آباء ساهم، القطيعة بين المدرسة وبين أولياء الأمور مشكلة كبيرة، دعيت ساهم، إن سمعت عن مدرس فيه تفوق وفيه إخلاص أثني عليه حتى أشجعه. نحن الآباء نهتم بمصير أولادنا. يعني إذا دعيت إلى حفل للمسجد لتخريج الطلاب، لبي هذه الدعوة كي تشعر ابنك أنك مهتم بحضوره بالمسجد. الآن في حقيقة أسأل الله عز وجل أن أمكن من شرحها. نحن في عنا معلم ومتعلم، في عنا مربي ومربى، مو معنى يعني مربى يعني طفل، أتفهمه فهم آخر. فممكن تكون علاقة علم فقط، إلقاء درس واستماع وبس. هذه العلاقة العلمية الجافة لا تصنع بطلا. هون القاعدة الآن، لا بد من صلة روحية بين المعلم والمتعلم. من وسائل هذه الصلة، يعني أنت كمعلم أو كأب أو كشيخ، ممكن إنسان يحضر الدرس بالمسجد، وممكن طالب يكون بالمدرسة، ممكن أب يكون مشغول غارق في عمله حتى النهاية، ما بيهتم بأولاده إطلاقا. فإن لم يكن هناك صلة متينة وحارة وأساس الود والحب بين المعلم والمتعلم، العملية التربوية لا تنجح. هذه الحقيقة ذكرها من؟ ذكرها أرسطو. استدعى أحد أولياء طلابه، قال له خذ ابنك عني إنه لا يحبني. يعني إذا ما أحب المتعلم المعلم، وإذا ما أحب الابن أباه، أنا ما أقول شيء من فراغ، هناك أبناء لا يحبون أباءهم، في قسوة، في ضرب، في إهانة، في إهمال، في تمييز بين الإخوة. لا يمكن أن يستفيد ابن من أبيه إلا إذا أحبه، ولا متعلم من معلم إلا إذا أحبه، ولا من طالب علم في المسجد إلا إذا أحب المرشد. من دون حب، والحب جوهر العملية التربوية. أنت بالحب تصنع المعجزات. القمع يسبب شرخ، والنبي قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. فالآن القاعدة الأساسية، لا بد من علاقة ود بين المعلم والمتعلم، يجب أن تصنعها أيها الأب. يجب أن تدخل إلى البيت فإذا في البيت عيد بمناسبة مجيئك إليهم، وإذا خرجت من البيت ينبغي أن يكون هناك حزن. أما إذا عكست الآية، الراحة وتنفس السعداء إذا خرجت من البيت، والقلق والوجوم إذا دخلت إلى البيت، لست أبا ناجحا أبدا. لا بد من الحب. الحب له أسباب. كلمة يا فلان أحب أباك، هذا كلام. يعني الحب بالحقيقة النفس لها قوانين. لو أن هناك منحدر وجئنا بكأس ماء وسكبناه على هذا المنحدر، قوانين الجاذبية وقوانين الأواني المستطرقة وقوانين سيولة الماء بالمئة مليون تدعو إلى انحدار الماء نحو الأسفل. فلو قلت للماء مليون مرة اصعد نحو الأعلى لا يصعد، ولو قلت له انزل سينزل، كلامك ما له معنى. في قواعد ثابتة. فهذه النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. إذا أسأت لن يحبك من أسأت إليه ولو كنت في أعلى مقام. إذا أسأت لن يحبك ابنك ولو كنت أبا له. إذا أسأت لن يحبك تلميذك ولو كنت معلما له. إذا أسأت لن يحبك طالب العلم ولو كنت شيخه. ما في قواعد. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنت كأب أو كمعلم أو كشيخ، لا بد من أن تكون هناك صلة ود بينك وبين من تعلمه، بينك وبين ابنك، بينك وبين تلميذك، بينك وبين طالب العلم في مسجدك. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: الله.
1: نحن لم نحن الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 751 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 82 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف واقرا معايا الآيتين اللي إن شاء الله هنتدبرهم الليلة، وهما الآيتين 256 و257. اقرا معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي إنسان بيكره إنسان آخر على أي شيء بيبرر إكراهه ده بإيه؟ يعني مثلا لو أم بتكره ابنها إنه يأكل، هتبرر الإكراه ده بإيه؟ إنه مش عارف مصلحته، هو مش عارف مصلحته فمش بيأكل كويس فبتكره إنه يأكل. فأي إنسان بيبرر الإكراه بتاعه لأي إنسان آخر بإن الشخص اللي هو بيكرهه مش عارف مصلحته. الأب بيكره بنته تتزوج عريس معين غني متقدم لها لأنها مش عارفة مصلحتها وهو اللي عارف أحسن منها، ده التبرير بتاعه. الحاكم الظالم بيكره شعبه على سياسات معينة ويقول إن الشعب معظمه أميين ولازم يكره الشعب لأن الشعب مش عارف مصلحته. إذن حجة المكره هو إن المكره مش عارف مصلحته، سواء ده صحيح أو غلط. يعني أنا يعني عشان كده قصدت أجيب مثال الأم اللي ممكن تكون عندها حق تعمل كده، ولكن حبيت أوري إن دايما الحجة بتاعة اللي بيكره سواء عنده حق أو ما عندوش حق هو إن المكره مش عارف مصلحته. فنزلت الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. علت إن لا إكراه في الدين إن خلاص ما فيش أوضح من كده، ما بقاش فيه أوضح من كده دين. آية الكرسي شرحت لنا مفهوم الألوهية والتوحيد بما فيه الكفاية، والثلاث آيات اللي قبلها شرحوا كل أقسام الإيمان بوضوح شديد. خلاص قد تبين الرشد من الغي. بقى تعالوا نقراهم كده، نقرا كده نشوف أقسام الإيمان. ابدأ معايا من 252، ابدأ معايا من الآية 252. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك، إيمان بالوحي بالكتب، وإنك لمن المرسلين، إيمان بالرسل. كمل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، الإيمان ده بالرسل كله برضو، وأيدناه بروح القدس، الإيمان بالملائكة. كمل معاي. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم

من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الإيمان بالقضاء والقدر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الإيمان باليوم الآخر والتوحيد والإيمان بالله في آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد كل الوضوح ده هتكره الناس على الدين ليه؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. شفت السياق؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية دي بقى نزلت تدافع عن شباب يهود كان آبائهم المسلمين بيحاولوا يكرهوهم على الإسلام. تصوروا بقى، يعني اللي حصل إنه قبل الإسلام بعض العرب الجهلة كانوا بيكرهوا إن يولد لهم بنات، فكانوا بينذروا نذر لله إنه إذا الله سبحانه وتعالى رزقهم ذكور أطفال ذكور هيهودوهم. لسه برضو كان العرب رغم أنهم وثنيين كانوا ينظروا نظرة احترام لليهود أنهم أهل كتاب وعندهم علم أكتر وكذا، فكان يقولك إيه، يقول زي ما واحد مثلا يقولك إيه، أنا لو ربنا اداني ولد هوهبه للعلم مثلا كده، يعني كان نظرتهم لهم نظرة برضو فيها احترام، فكانوا فهودوهم. نتيجة كده بقى في جيل من الشباب اليهود إلا أبائهم عرب مش من بني إسرائيل، من الأنصار، يعني كانوا بيبعتوا ولادهم كمان يتعلموا ما عند بني النضير، ما عندهمش مشكلة إن الولاد يتهودوا. لما حصل الحصر من بني النضير وحاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل التحكيم بينهم وصدر عليهم الحكم بالجلاء عن سورة الحشر، الجلاء عن المدينة، فالولاد اليهود الولاد الأنصار اللي هم تهودوا كانوا هياخدوهم معاهم، فالآباء والأمهات قالوا لا دول ولادنا يقعدوا ما يخرجوش معاكم، يقعدوا ويسلموا ويبقوا مسلمين خلاص. فتنزل الآية تدافع عن حق الشباب اليهودي في الاختيار بحرية بين اليهودية والإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. حاجة في منتهى العظمة الحقيقة. طيب وإيه المشكلة لو أكرهنا الناس على الإسلام؟ يعني ما شعوب كثيرة في أوروبا وأمريكا، لعزلكم منطقة اسكندنافيا كلها، السويد وفنلندا وكل والدنمارك، دخلت بحد السيف المسيحية. يعني البابا بتاع الفاتيكان كان بيعمل حملة كل ست شهور على الدول دي إلى أن تدخل في دين المسيح. وبعد وقت خرب بالأجيال بقى اللي اتولدت، ما اتولدوا مسيحيين وفخورين أنهم مسيحيين ومش عارفين أبائهم دخلوا إزاي. طب إيه المشكلة لو إحنا كنا عملنا كده؟ ده عندهم حتى تبرير من الإنجيل. يعني سانت أوغستين اللي هو أكبر فيلسوف مسيحي في تاريخ المسيحية، مدفون هو في عنابة في الجزائر، كان بالجزائري على فكرة، برر استخدام التعذيب لإجبار الناس على اعتناق المسيحية. مش فاكر أنا الآية اللي استخدمها، قال السيد للغلام اذهب وأجبرهم للدخول إلى بيتي حاجة كده، فطلع منها أنه إيه، يعني يجوز إجبار الوثنيين أو غير النصارى على الدخول في العقيدة ولو بالإجبار بالإكراه. طب فليه يعني مش يعني ليه الإسلام متشدد قوي كده في عدم إكراه الناس على تغيير عقيدتهم؟ يعني ده لأن إذا أجبر الناس وأكبر

اعتقاداته، نياته، أفعاله، أقواله. فلو إنسان أكره على عقيدة التوحيد أو أكره على عمل صالح، إزاي ربنا هيكافئه ويدخله الجنة؟ كان هو عامل العمل ده ومش عايزه أصلا، يعني يدخل الجنة على إيه؟ على أشياء هو ما كانش عاوزها. ونفس الكلام لو هو أكره إنه يقول كلمة الكفر مثلا، زي ياسر مثلا ابن عمار، عمار أنا آسف، عمار ابن ياسر اللي قال كلمة الكفر والرسول صلى الله عليه وسلم أقره، قال له إن عادوا فعد عشان ما يموتش تحت التعذيب. لكن فرضنا واحد أكره إنه يقول كلمة الكفر، ربنا يدخله النار؟ هو أكره. واحد حطه في في في في, في دماغه مسدس وقالوا له لا تشرب الخمرة دي ينضربك بالرصاص، فشرب الخمرة عشان ينقص حياته، ده يدخل النار. ففلسفة الإسلام نفسها قائمة على الحرية، لازم الإنسان يكون حر في اختياره. الإنسان الغير حر غير مسؤول مسؤولية كاملة. لذلك العبيد والإماء عليهم نصف العقوبة. ليه؟ لأنهم مش مسؤولين مسؤولية كاملة عن اختياراتهم، مش مسؤولين مسؤولية كاملة. لذلك الإنسان تكتمل إنسانيته بالحرية. لذلك في الإسلام الحرية تساوي الحياة الإنسانية. لو واحد قتل واحد بالخطأ، داس على واحد بالعربية غصب عنه، يعمل إيه؟ يحرر، يعتق رقبة. ليه؟ ما هو أخذ حياة بالخطأ، يبقى يكفر عن ذنبه بأنه يعطي حياة لشخص ميت. إزاي؟ يعطي الحرية لشخص مسلوب الحرية. فالحرية في الإسلام تساوي الحياة. ما ينفعش يقوم بقى الدين ده على الإكراه، ما ينفعش بالعقل، ما ينفعش. طيب سورة الشعراء ربنا ادانا مثال خطير. ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حزين قوي على الناس اللي مش بتؤمن، قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. انت بينك هتموت نفسك على الناس اللي مش بتؤمن دي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ربنا كان ممكن ينزل كده من السماء شهاب كبير ويقوم وقفه فوق رؤوس الناس ويقول لهم هتؤمنوا ولا نزلوا على دماغكم أطربقها، لكن ما عملش كده، لأنهم لو آمنوا مكرهين هيستحقوش الجنة برضو. طب يعني وبعدين يعني النظرية الإسلامية نفسها مش هتكتمل. فلابد ان الناس تكون احرار في اختيار المعصية او الطاعة، في اختيار الايمان او الكفر. لابد الناس تكون منتهى الحرية بتختار. طيب نرجع بقى للآية 256 في البقرة، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد يعني الهداية، الغي هو الغواية الضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. عشان الواحد يؤمن لازم يكفر الأول. انت عايز تؤمن يبقى تكفر. ازاي؟ فمن يكفر بالطاغوت، يجب ان تكفر بالطاغوت. الطاغوت من الطغيان، الاختيار الخاطئ في العقيدة طاغوت. اللي يختار الشرك اختار الطاغوت، الإلحاد طاغوت، والطاغوت في العمل هو اتباع الشيطان والغرق في المعاصي في الذنوب، عدم تحكيم شرع الله، كل ده طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كأنه مسك حبل الإنقاذ، كأنه كان بيغرق في الظلمات دي وربنا بينقذه دلوقتي، امسك بقى بقوة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، كأنه ماسك بقوة في العقدة المحكمة الوثقة اللي مش هتنفك بتاعة حبل النجاة. والله سميع عليم، والله يسمع دعائك ويعلم ما في قلبك. هات الآية 257، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى ولي؟ احنا هنقعد بقى شوية في ولي دي عشان دي مهم قوي. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي المؤمنين. طب والمؤمنين؟

مش أولياء برضو. أيوة، والمؤمنين أولياء الله، فالله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله. يعني إيه؟ في آل عمران ربنا بيقول والله ولي المؤمنين، هنا في البقرة الله ولي الذين آمنوا. طيب إيه الدليل إن المؤمن ممكن يبقى ولي الله؟ دليل حديث قدسي، حديث قدسي يعني الله اللي قاله، لكن الصياغة بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش قرآن، هو وحي لكنه مش قرآن، وهو كلام الله لكن كلمات اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث القدسي الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال، يعني قال رسول الله إن الله قال، فاللي جاي ده كلام الله، كلام الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث، وهنشوفه دلوقتي لأن بقية الحديث هي اللي بتشرح معنى الولي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا بيقول إلا هيعادي ولي من أوليائي سأعلن الحرب عليه بنفسي. أوف، أنت متخيل المعنى قوي إزاي؟ قوي إزاي؟ في الآية بقى 257 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى مهم جدا نفهم معنى الولي ده، مين الولي ده؟ ليه؟ عشان نبقى أولياء احنا كمان. ما هو لو أنا أصبحت ولي ربنا هيحارب من يعاديني ويخرجني من الظلمات إلى النور. بصراحة بعد اللي أنا سمعته ده لازم أعرف إيه ولي الله ده، إزاي أبقى ولي الله. أنا عايز أبقى من أولياء الله، ده لازم يبقى هدفي في الحياة، الهدف الأول في الحياة، أول هدف من أهدافي أبقى أنا من أولياء الله. كمل بقى الحديث عشان تعرفين. هو إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الولاية هي علاقة حب وعلاقة قرب. حط كلمة تقرب اللي تكررت، حط تحتها مليون خط، وحط تحت كلمة حب اللي تكررت مليون خط. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب تاني أهو إلي بالنوافل حتى أحبه، الحب تاني أهو. فالقرب والحب، إذن الولاية علاقة قرب وحب. مش احنا قبل كده تدبرنا ما له من ولي ولا نصير؟ النصير ممكن تكون ماشي في الشارع تشوف حد بيظلم حد تخش تتدخل، لكن انت ما تقربش للشخص المظلوم، تدخلت تنصره لكن ما انتش وليه. وليه لما انت تبقى قريبه او بتحبه وعندك انت عندك علاقة قرابة، انت قريب له وتحبه فدخلت نصرته. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. العبد بيعمل الحاجات اللي ربنا بيحبها ويفضل يكررها، ما خلاك الفرائض متكررة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن ربنا أكتر شيء بيحبه الفرائض، يعني يحب صلاة الظهر وصلاة العصر أكتر من التراويح. تصور بقى، عشان في ناس بتركز إن التراويح تبقى في المسجد بس الظهر مش مهم. الله، ده الظهر أحب إلى الله من التراويح، الظهر أحب إلى الله من قيام الليل. تخيل بقى، أكتر شيء ربنا بيحبه الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والفرائض دي معظمها متكرر، صوم رمضان متكرر 30 يوم ورا بعض، الفرائض الخمسة 5 مرات كل يوم، وكل يوم مفيش يوم أجازة. الزكاة متكررة كل سنة.
فربنا يحب العمل المستديم والفرائض. وبعدين ما خلصت الفرائض عايز تزود، يلا زود نوافل. كلمة نافلة يعني زيادة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني الزيادات، حتى أحبه. بعد ما خلص الفرائض اللي قربته من الله كمل بالنوافل، قربته أكتر وأكتر حتى أحبه الله. فهمنا الولاية هي إيه؟ إنك تحب الله وتقترب من الله بالفرائض والنوافل. أول حاجة لازم تقيمها بقى هي، طب أنا ما أنا عايز أعرف أنا مدى قربي من الله إيه ومدى حبي لله إيه. هنعرف منين أنا بحب الله قوي بجد؟ بتقرأ القرآن دي كل يوم؟ آخر مرة قريت القرآن إمتى؟ رمضان اللي فات. لا يا شيخ، بتحب الله كده؟ إيه دينك بتحب الله؟ يعني إيه بحب الله؟ يعني إيه أنا بحب الله؟ يعني إيه أنا قريب من ربنا؟ إحنا يا جماعة مش زي مثلا المسيحيين، ما عندناش تمثال لربنا علشان نحب التمثال ونقربه مننا ونحطه في كل أوضة. ده دليل إن هم بيحبوا ربنا عشان تبقوا عارفين، وهم فعلا بيحبوا ربنا عشان تبقوا عارفين، بس بطريقة غلط. ولا إحنا عندنا صورة علشان نعلقها في كل غرفة، صورة ربنا بقى، ونحطها في كل غرفة ونسجد لها ونقدسها، ده دليل إن هم بيحبوا ربنا عشان تبقوا عارفين، بس غلط. لكن احنا ما عندناش الحاجه دي، لا عندنا له صوره ولا عندنا له تمثال. وما عندنا ليه؟ ما عندناش من طرف ربنا غير حاجه واحده بس، ايه؟ كلامه. ما عندناش غير القران. لو بتحب ربنا هتحب كلامه. انت بتحب القران؟ علاقتك بالقران، انت قريب من الله بتبقى قريب من القران. لا، غير كده ما بتضحكش على نفسك، ما بتضحكش على نفسك. علاقتك بالله هيحددها علاقتك بالقران. قربك من القران هو اللي بيحدد قربك من الله. حبك للقرآن بيحدد حبك من الله، حبك لله. فأنت لو علاقتك بالقرآن علاقة حب وقرب، يبقى أنت على طريق الولاية. والله هو أنت فاهم أنك لما تقرأ مثلا في البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، تعمل إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يبقى في أولياء لله، نعمل إيه بقى؟ نروح ندور عليهم موجودين فين عشان نروح نبوس إيديهم؟ إيه الكلام ده؟ أولياء الله أصلا مش معروفين. لما يتقالك ده المكان ده المسجد ده في واحد ولي من أولياء الله، والناس تعالى نروح نسمع له ونروح نبوس إيديه ونطلب منه يدعي لنا، ده مش من أولياء الله، لأن أولياء الله مش معروفين. إيه رأيك بقى؟ ده فلان ده بيطلع في التلفزيون وشه منور، ده من أولياء الله. يا حبيبي أولياء الله مش معروفين. ممكن يكون الراجل الغلبان اللي بينزل من الأوتوبيس كل يوم الصبح قدام بيتكم عشان يخش يشتغل في فرن العيش ويشيل الشوال بتاع الدقيق على راسه ويبقى مغبر دقيق كله، ده يكون من أولياء الله الصالحين وانت مش دريان. ايه رأيك بقى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم كده، قال ايه بقى؟ رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لما يقسم على الله أنه يعمل حاجة، ربنا يبر قسمه ويعملها. ده أشعث أغبر، يعني إيه؟ يعني مش لابس شيك، بالعكس، ده بيشتغل وبيتعب وبيكد عشان يجيب اللقمة الحلال، وشكله بيتبهدل وبيبقى مغبر وقميصه طالع من بنطلونه وحالته بتاع وشايل بطيخة من كتر الشغل والتعب. مدفوع بالأبواب يعني إيه؟ يعني يجي داخل مكان شيك كده يتقال له ممنوع، حاسفين جدا، ممنوع ممنوع، وبعدين يجي واحد تاني اتفضل يا فندم اتفضل حضرتك. يبقى اللي مدفوع بالابواب ده اللي بيمنع من الدخول في الاماكن الحلوه المحترمه الكويسه دي، هو ده من اولياء الله الصالحين. مش معنى كده ان كل واحد بيمنع من الدخول يبقى من اولياء الله، لا، بس يعني بقول لك يعني تفتكرش انهم معروفين تروح تبوس ايديهم، لا، انت بتسمع عنهم عشان تحاول تبقى منهم مش تدور عليهم. بلاش خيابه، يعني كفايانا خيابه. طيب نروح ندور عليهم عشان يدعوا لنا، يا عم ادعي لنفسك. طيب يبقى هو اتمنع عشان مظهره مش شيك ومش غني. ده ممكن يكون بيتوصف من الناس عشان تبقوا عارفين اللي حواليه باللغه بتاعتنا كده، ده راجل شكله معفن، ده فلانه دي بتلبس شبشب ورده وجاراتها عاد يتريقوا عليها وهي اصلا من اولياء الله، وضفر رجلها برقبتهم كلهم بيتريقوا عليها دول، بس هي متواضعه عشان كده ما نسخرش من حد ابدا. ما حدش عارف احنا نسخر من مين يا جماعه. ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم.
ده ممكن يكون أولياء الله أصلا مش بس خير مننا، نحن نسخر منهم دول. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. طيب كمل الحديث، خلينا نشوف بقى ولي الله ده ممكن يعمل إيه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. لو أصبحت ولي من أولياء الله، ربنا هيبقى سمعك وبصرك وإيدك ورجلك. حبيبي ده كلام جريء جدا، ربنا اللي قاله الحمد لله. لو حد تاني كان قال الكلام ده كان قطع رقبته. ربنا قال كده معناه ايه؟ معناه انك هتبقى موفق لما تسمع. ربنا سمعك هتسمع صح، هتسمع الآية تفهم المقصود منها، مش هتسمع الحرام، مش هتسمع الكذب، مش هتسمع الافتراء، مش هتسمع الغيبة، مش هتسمع النميمة. ربنا هيبقى سمعك، هو السمع بتاعك، فهتبقى سمعك سمع مسدد. وربنا هيبقى بصرك، لما تشوف حاجة هتشوفها صح، هتشوف الجميل جميل وهتشوف القبيح قبيح. إذن الشيطان لن يستطيع تجميل القبيح لك. وزين لهم الشيطان أعمله، وردت عشرات المرات، 6 مرات بالصيغة دي، لغير بقى زين لهم، زين لهم يعني الشيطان بيزين له. فالشيطان بيزين القبيح ويجعل شكله جميل. لو ربنا هو بصرك خلاص، لأن الجميل لا يحتاج إلى تزيين، هتشوف القبيح قبيح والجميل جميل. إذن الشيطان مش هيقدر يضحك عليك. وربنا يصبح يدك التي تبطش بها، يقول لك ده فلان ده إيده تتلف في حرير. لو بتجاهد في سبيل الله ضربتك مسددة، لو بتدافع عن مظلوم ربنا سيجعل هناك بركة في يدك، لن يجعل يدك تمتد إلى حرام، لن يجعل يدك تظلم بها أحد. ويصبح رجلك التي تمشي بها، فتمشي في قضاء حوائج الناس، تمشي إلى المساجد، لن تمشي إلى حرام ولا إلى مناصرة ظالم. هو ده الفرق. النتيجة النهائية بقى إيه؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تطلب يعطيك على طول. نرجع بقى للبقرة تاني، هات بقى 257. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات متعددة والنور واحد. ظلمات الكفر، ظلمات الإلحاد، ظلمات الأديان المفبركة والمحرفة، ظلمات الظلم، ظلمات الخيانة، ظلمات الكذب، ظلمات الافتراء. أما النور فهو نور الإسلام. نور الإسلام بيذيل ظلمات الكفر والإلحاد والأديان الوضعية والمخترعة والأديان المفبركة والأديان المحرفة، وهو هو نفس النور اللي بيذيل أيضا ظلمات الظلم. هو هو اللي بيذيل ظلمات الخيانة، هو هو اللي بيذيل ظلمات الكذب، ظلمات الافتراء. نور الإسلام بيعطي الإنسان الأدلة في الدنيا على الطريق الصحيح، ويعطي الإنسان القوة اللي يواجه بيها أعداؤه حتى لو كان العدو أقوى من الناحية المادية. ونور الإسلام هو اللي يدخلوا الجنة في الآخرة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الطاغوت شرحناه في أول الحلقة، لكنه أنواع. ما قالش والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجهم، لا، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. إذن الطاغوت ده أنواع، هناك أنواع من الشياطين، شياطين إنس وشياطين جن وشهوات مختلفة والنفس وأهواء. طرق الحرام كثيرة وطرق الضلال كثيرة، وطريق الهداية واحد، الإسلام. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الناس اللي استسلمت للطاغوت وللشيطان وللنفس وللهوى مش هيدخلوا النار، دول أصحاب النار، مبروك عليهم النار، خلوا بقوا أصحابها، هيتملكوها، هيلزقوا فيها. جزاكم الله خير. نتوقف هنا الليلة، وبكرة إن شاء الله نشوف بقى أمثلة على أولياء الله الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.
اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة

0: وأنت لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة في فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: ثاني
1: يا يوسف خذ وعطي
2: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
2: حول
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان بداية الهداية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتابع فصل تعليم العقيدة للصبيان، حيث يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية: وأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلف ذلك أصلا، يحكي عن أجلاف العرب. وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة عاد للصبي وساعده التوفيق حتى يشتغل بالعمل ولازم للتقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة، إن فتح له أبواب من الهداية تكشف له عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة وتحقيق الوعد، إذ قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن الشارع اكتفى من هؤلاء الذين هم في بداية الأمر من العرب، مع أنهم في سن التكليف، اكتفى منهم بالتصديق الجازم من غير نظم الأدلة وما شابه ذلك، فهذا من باب الأولى أن يكتفى به من الصغير.
0: نعم.
1: فإذا اكتفى ممن هو بلغ في سن التكليف من الرجال أنهم إذا اعتقدوا هذا الأمر اعتقادا جازما يكفي، فكذلك يكون هذا من الصغير أنه يعني يكون كافيا له بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، طبعا هناك نظم الأدلة وما شابه ذلك، هذا ليس من اختصاصه،
0: لا طبعا،
1: وليس من اختصاص الصغير. هناك نفر من أهل العلم هم الذين اختصوا في هذا الأمر، وهذا يكون إليهم،
0: ولكنه أولى أهمية للسلوك.
1: نعم.
0: أن يكون من سالكي طريق الآخرة.
1: نعم. الإمام الغزالي يقول بدل أن ينشغل هو بهذا الأمر ينبغي أن ينشغل وأن ينصرف إلى مسألة المجاهدة وإلى مسألة العبادة وإلى مسألة الإكثار من الطاعات، هذا الأولى به، أولى من مسائل الجدل لأنها فيها شبه خطيرة، ولأنها تجعل الإنسان في موضع قد تحيط به الفتن وقد لا يسلم منها.
0: نعم.
1: فلذلك الإمام الغزالي أرشده إلى ما هو الأولى به، أن يشتغل في طاعة الله عز وجل وأن يزداد من هذه الطاعة، لأن هذا باب من أعظم الأبواب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المطلوب من الإنسان، أن يسعى للقرب من الله سبحانه وتعالى وأن يسعى ليترقى في سلم العبودية لله سبحانه وتعالى ليكون من أهل الفوز ومن أهل النجاة في الآخرة. الإمام الغزالي في هذا الأمر يخالف كثير من أهل العلم في مسائل، وهو أنه يرى الإمام الغزالي أن مسألة السلوك هي المسألة الأساس،
0: وهذا ما توصل إليه متأخرا في حياته.
1: نعم.
0: رحمه الله.
1: وهو بعد أن دخل في كل هذه المدارس وفي كل معترك من هذه الأمور سواء أهل الكلام أو ما شابه ذلك، هو يجد أن علماء الآخرة هم الذين وصلوا إلى الحقيقة، وهم الذين فازوا بمسألة القرب، وهم الذين شعروا بلذة العبودية لله سبحانه وتعالى، بينما الآخرون انشغلوا بمسائل الجدل وانشغلوا بمسائل من حيث أرادوا أن ينفعوا أنفسهم، انشغلوا بمسائل الظهور، وكما ابتلي هو في بداية الأمر. لذلك هو دائما الإمام الغزالي يرى أن سلوك أهل الآخرة هو طريق الأنجح والطريق
0: الأنجع
1: في مسألة تأسيس الإيمان، وهذا العمل هو الذي يجعل هناك إشراقات لهذه العقيدة، إشراقات لهذا الإيمان على سلوك الإنسان. فينبغي للإنسان كما قلنا أن يعتني بمسألة العقيدة، بيان آثار هذه العقيدة.
0: نعم.
1: يعني أن تبقى هي علوم مجردة، وأن تبقى هناك من يحفظ أدلة كثيرة لكن لا تحرك به ساكنا لأن يقف بين يدي الله عز وجل، أو لأن يقوم، أو لأن يصوم، أو لأن يؤدي من النافلة، فهذا الإنسان ماذا انتفع من هذه العلوم؟ هذا الأمر الخطير. الإنسان ينبغي أن يعلم أن الأساس في هذه الأرض هو أن يقوم بالخدمة بين يدي الله عز وجل، والرتبة على قدر الخدمة، وبالتالي مطلوب منه أن يقوم. فهذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام اشتغاله كان بالقيام، اشتغاله كان بالصيام، كانت تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي مسألة الجدل ولا تكفي هذه المسألة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني عناية كبيرة ببيان آثار هذه العقيدة في النفوس، ليعلم بعد ذلك أين نفس هذا الإنسان من درجة استيلاء العقيدة، وكيف استولت العقيدة على أفعاله على سلوكه. فإن وجد هناك سيطرة، هناك تأثر من هذه العقيدة، قلنا لأن لهذه العقيدة ظلال على أفعال الإنسان، لأن الإنسان الذي يؤمن بالله سيقوم بين يديه، الإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر لابد أن يتزود للقاء الله وأن يستعد لليوم الآخر، كذلك الإنسان الذي يؤمن بالملائكة وأنها تدون وأنها تحصي عليه لابد أن يحسب حسابا لنظر الملائكة لتدوين الملائكة، الإنسان الذي يشعر ويؤمن أن هناك كتاب أمرنا الله عز وجل أن نقبل عليه تلاوة وتدبرا وفهما وأن نجعل منه الدستور لحياتنا والغذاء لأرواحنا، ينبغي أن يقبل عليه وأن يلتمس تعاليم هذا الكتاب حتى يستقيم على منهجه.
0: إذا اشتغل بإصلاح نفسه وذاته عما يشغله عن الآخرين،
1: طبعا ينبغي في الأصل أن يصلح نفسه، والإصلاح لنفسه هو في الحقيقة إصلاح كذلك للآخرين، لأن من خلاله ستعرض هذه العقيدة بآثارها، من خلاله سيعرض هذا الإسلام بسلوكه، من خلاله سيظهر أمام الناس على أن الإسلام هو الذي غيره وعلى أن الإسلام هو الذي بدله. وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال له كنا قوم نأكل الميتة ونأكل الحرام ونفعل كذا كذا، فجاءنا نبي، يعني هذا الأمر هو الذي غيرهم. من هنا علم الناس أن هذا الإسلام كما قلنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما، علم الناس أن هذا الإسلام يغير الناس إلى الأحسن، وأن هذا الإسلام هو الذي يجعل إشراقات لهذه العقيدة على السلوك. أما أن يكون هذا الكلام كما يقولون كالمسجل الذي يهرف بما لا يعرف، وهذا أمر خطير جدا، ولا ينتفع هو بالعلم بل يكون حجة عليه، ولا ينتفع غيره، بالعكس قد يكون هذا الإنسان الذي حفظ من المسائل كثيرا ولم يطبق شيئا يكون عذرا قائما بين يدي كل مقصر. وهنا الخطورة الكبيرة من هذا الإنسان على إسلامه، ومن هذا الإنسان على ساحته. لذلك الإمام الغزالي له منهج، بعد ما ينظر أنه مسائل العلم الكلام وعلم الجدل والعلوم الأخرى، وهو في كتابه الإحياء تحدث عن مسالب بعض الفقهاء، عن مسالب بعض المحدثين، عن مسالب الذين انشغلوا عن الأصل، عن الهدف، عن الثمرة، تحدث عنهم جميعا. ثم بعد ذلك الإمام وجد أن المسألة هي نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان حينما يقبل الإنسان بصدق على الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه، يحاول. ونحن قلنا هذه المجاهدة لا يمكن أن تهدأ، وليس لها مرحلة معينة تتوقف عندها، إنما هي مجاهدة دائمة حتى يفارق الإنسان هذه الحياة. ولذلك كما قال الإمام الجنيد أو الإمام القشيري في رسالته الشهيرة، قال يموت الولي يوم يموت وسيفه يقطر من مجاهدة نفسه. هناك أناس أو نحن أو طلاب العلم في بداية الأمر يظن نفسه أنه بلغ شأنا كبيرا، وبالتالي لا يحتاج إلى نصيحة، لا يحتاج إلى من يذكره، لا يحتاج إلى من يؤازره، لا يحتاج إلى معلم، لا يحتاج إلى مذكر، وأصبح هو المذكر وهو الذي يقيم الناس وهو الذي يحكم على خاتمتهم، وهذا أمر غريب جدا. فلذلك هذا الأمر الذي أراده الإمام الغزالي، هذه هي المجاهدة، وهي التي وردت في حديث على أنها هي المجاهدة وهي باب الجهاد الأكبر، كما بيّن في الحديث. وهذا الحديث وإن تكلم عليه البعض لكن صححه 5 من الحفاظ منهم الإمام البيهقي وغيرهم، وأنه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. في الحقيقة لن يسلم لنا الجهاد الأكبر الأصغر ما لم يسلم لنا الجهاد الأكبر، ما لم يكن هناك إخلاص. لا يريد الإنسان التشفي، لا يريد الإنسان سفك الدماء، لا يريد الإنسان سلب الأعراض، ولكن يريد أن يعلي كلمة الله عز وجل، يريد أن يبتغي وجه الله بهذا الأمر. وإلا فهناك من الناس من يقول الناس عنه الشهيد وبعد ذلك لا يكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذه المجاهدة هي التي توصل في الحقيقة كما هو الأمر
0: سمها
1: في هذه
0: رياضة.
1: الآية نعم، هذه الرياضة طبعا رياضة، هذه الرياضة ينبغي الإنسان أن يروض نفسه، لأن هذه النفس التي تنفر وهي لها أطوار، وينبغي الإنسان أن يرقيها من طور إلى طور. والإمام القشيري خصوصا في الرسالة العظيمة بيّن وتحدث عن أطوار هذه النفس، وأن لها أطوارا 7، وتبدأ من النفس الأمارة بالسوء وهكذا. ولكن بيّن أنه لا يسلم للإنسان بعد ذلك أن يقول أنني تجاوزت هذه الأطوار فيتكل، ولكن عليه أن يبقى دائما، لأنه أصعب من النصر أن تحافظ عليه. ولذلك قالوا تبقى النفس حية تسعى وإن جاوزت الأطوار 7. فلذلك الإنسان لا يظن أنه إذا تجاوز من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، أو من النفس اللوامة إلى المطمئنة، أو إلى غير ذلك أنه يطمئن.
0: يعني من اعتقد أنه بلغ فقد هوى.
1: نعم، هذا الأمر الخطير. يعني أول مسائل الخسارة التي قد يصاب بها الكثير هو مسألة الرضا عن النفس. فالرضا عن النفس هي أساس كل بلاء قد يقع فيه الإنسان، سواء في التقصير مع الله أو في التقصير مع عباد الله عز وجل.
0: نعم، إذا بشره الإمام الغزالي بفتح أبواب من الهداية له تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يغذف في القلب.
1: طبعا هذا النور الإلهي الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد إنسانا لجأ إليه وجاهد من أجل الوصول إليه أن يرده الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو لجأ على باب كريم من الناس
0: لم يرد،
1: طبع هذا الكريم أنه يستحي أن يرده. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يرد من قصد الهدى بصدق وحق، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولكن ما قال الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم المهتدين؟ الإنسان الذي يطلب الهداية لا يرده الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى، لكن من سلك وانحرف الله سبحانه وتعالى لا يجبره على الهداية، لا يلزمه بالهداية إلزاما، ولكن الإنسان عليه أن يقصد وأن يطرق باب الله سبحانه وتعالى، حينها يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث القدسي المشهور أنه إن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك هذا هو المقصود وهذا الذي أراده الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه.
0: يقول والجوهر النفسي الذي هو غاية الصديقين والمقربين، وإليه الإشارة بالبشر الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق حيث فضل به الخلق، ما معنى ذلك؟
1: طبعا هذه المسائل هو يريد الإمام الغزالي، وهذا كلام يعني كبير ومهم، يريد الإمام الغزالي أن المسألة الجوهر الأساس، الأساس الذي الجوهر هو ما يكون منه الأشياء، يعني هو الذي كما يقول علماء المنطق أو ما شابه ذلك، هو الشيء الذي لا ينقسم، أو يعني هناك نفس خالصة ليس فيها شائبة، تخلصت من هذه الأمور وصفت بين يدي الخالق عز وجل بهذه النفس التي هي كما نشبهها دائما مثل المرآة، بقدر صفاء المرآة بقدر ما ينعكس عليها النور، وبقدر صفاء هذه المرآة بقدر ما تتضح الصورة لهذا الإنسان.
0: إذن هذه غاية الصديقين والمقربين أن تصفوا نفوسهم.
1: طبعا إذا صفت هذه النفوس لابد أن تنعكس هنا، لا أريد أن أدخل في باب يعني ربما كما كنا نتحدث أكبر من البعض، وهي وحدة الشهود في هذا الأمر، والتي فصلها بعض العلماء. وهنا يصبح الإنسان من خلال كل ما يشاهد في الحقيقة يشاهد جلال الله عز وجل وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتهي بهذه المخلوقات عن الخالق ولا يرى من خلالها إلا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا من كشف لأبي بكر، وهذا من عكس في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا إشارة في الحقيقة إلى ما قاله أبو بكر في عدة مواضع، منها إن قالها فقد صدق، هذه مسألة لصفاء السريرة. المسألة الأخرى تركت لهم الله ورسوله،
0: نعم، عندما تبرع بكل أموالهم.
1: الإمام سيدنا أبو بكر الصديق ما عاد يرى تأثيرا لهذه الأسباب، نعم، إنما يرى المسبب فقط، وبالتالي وصل إلى هذه المسألة بحيث لا تؤثر في نفسه هذه المسائل، ولا يمكن يعني تجرد من تأثير الأسباب، وإنما وقف فقط على باب المسدد. وهذا الأمر الذي وصل إليه سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا سيبقى أناس يجدون ويحفدون إلى أن يصلوا إلى مثل ذلك، ولكل عصر، حتى لا نيأس الناس، لكل عصر صديقه، ولكل عصر أئمته، ولكل عصر رجاله، وكل إمام يقاس بعصره ولا يقاس على الآخرين.
0: طبعا.
1: كما أن أئمة التابعين لا يقاسون على أئمة الصحابة، لا يقاس الأئمة في هذا العصر على الأئمة الآخرين، ولكن لكل عصر رجاله.
0: نعم. ثم يقول: وانكشاف تلك الأسرار له درجات، إذن ليست بدرجة واحدة، بحسب درجات المجاهدة. كلما كان مجاهدا كلما ارتفع درجاته.
1: لا شك أن تنكشف له هذه المسائل أكثر، ويكون النور الذي يغزى فيه أكبر، لأن الطاعة لها آثار، وكما قلنا لها إشراقات. كلما الإنسان تفاعل مع هذه الطاعة كلما أشرقت على أفعاله وعلى سلوكه يعني أكبر. هذا الأمر الذي يكون عن طريق المجاهدة. نعم، كما بيّن الإمام.
0: وأيضا لفت الانتباه إلى درجات الباطن، يعني هذه بحاجة إلى مجاهدة أكبر.
1: طبعا الإمام الغزالي تحدث عن كل ذلك بتفصيل واسع في كتاب إحياء علوم الدين، وخصوصا في البابين العظيمين، أو الكتابين العظيمين، المهلكات والمنجيات. أي في الحقيقة هذا حينما تحدث عن الباطن، آفات الباطن أخطر من آفات الظاهر.
0: لذا نتركها لحلقة الغد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الشمس والقمر تكلم عن النجوم، والنجوم هي ما يلمع في السماء في الليل، وليس معنى أنها تلمع في السماء بالليل أن وجودها ليلا، لأنها موجودة دائما ليلا أو نهارا، ولكن ضوء الشمس حين تطلع يحجبها بما يكسر من أشعة بصرنا إليها، لأن الليل عندنا يكون نهار عند الآخرين، والنهار عندنا يكون ليل عند الآخرين، إذن فهي دائما موجودة لتستوعب الكرة التي نعيش عليها. وإذا كان الله قد جعلها نجوما لنهتدي بها في الظلمات، فهي كما قلنا يعني بالنسبة للضوء الشديد في الشمس والضوء الأقل في القمر تعتبر والناسات نهتدي بها إلى الأشياء التي قد تضطرنا حركة الحياة إلى أن نزاولها ليلا. وقلنا ليس معنى أن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر أن ذلك كل ما لا، لأن الله أطلق الهداية في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى أشياء كثيرة قد يكشف العلم عنها فيما بعد ذلك. وقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول الحق سبحانه: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. احنا قلنا كلمة آية هي الشيء العجيب، وتطلق على آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات. وتطلق على الكمية من القرآن اللي لها فاصلة نسميها آية، فإذا في آيات قرآنية وفي آيات كونية، والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية. فتفصيل الآيات في الكون ما نراه من تعددها أشكالا وألوانا وحكما وغايات، وتفصيل الآيات في القرآن أن ينبهنا إليها. فتنبيه الله في قرآنه بآياته على آياته في كونه ليلفت النظر إلى أن ذلك التفصيل وذلك الخلق العجيب الحكيم لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إلها موحدا ويستحق أن يكون إله معبودا. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

هي أن يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني يكفي أن تجعل من نفسك عالما، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق وأحقيته بأن يكون إلها واحدا وإلها إيه؟ معبودا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يدل عليها أيضا إخبار من الله واستقراء في الوجود، استقراء اللي بنسميه التنازل للماضي، لأن احنا كنا زمان قلنا أنك لو نظرت إلى عدد العالم في هذا القرن ثم نظرت إلى عدد العالم في القرن الذي مضى تجد نص العدد ده، وإذا نظرت إليه في القرن اللي قبل اللي مضى تجد الربع، كل ما تتقدم في الزمن الماضي كل ما يقل، وهو مدام متكاثر يفرض أنه هو دلوقتي مثلا 40,000 إيه؟ 40,000 مليون، كم؟ 4,000 مليون، وبعد ذلك يجي مثلا من قرن من الزمن يبقى كام؟ يبقى 1000 مليون، وبعد ذلك قبل كده يبقى كام؟ 500 ايه؟ كل ما تقدم كده في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ فقلنا لما يقل وصلوا المية في الزمن كده، وبعدين وصل المية لكام؟ والخمسين وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ اذا هتقعد تتناهى تتناهى الى ان ايه؟ تصل الى نفس واحدة. نفس واحدة هي دي اللي ربنا قال. طب النفس واحدة ده بيقول من كل شيء خلقنا زوجين، في خلق للنفس الواحدة، وخلق من النفس الواحدة ايه؟ زوجها. وبعدين ابتدأ الايه؟ التكاثر. يبقى الاستقراء الاحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود، من نبات ومن ايه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تلتفت الايه بتتكاثر بتتكاثر، انزح بها الى الماضي فيها، كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج كلها، خلق الازواج ايه كلها من نفس واحده. والشمعنا جاب من نفس واحده ولا قالش الناس؟ قال لك ده دي دليل على الالتحام الشديد، لاننا حين نكون من نفس واحده يبقى كلنا كل الخلق فيها ابعاد من النفس الواحده، وما دام كل واحد منا فيه ابعاد من النفس الواحده يبقى لقاء طبيعي ولا مش لقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان اننا لو اتينا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا ثم وضعناها في قالوله رق ثم رجدنا القارورة، السنتيمتر المكعب ده اللي من المادة الملونة الحمراء يسيح في مين؟ في القارورة. يبقى كل قطرة من القارورة فيها ايه؟ فيها شوية من المادة الملونة. هب اننا اخذنا القارورة وضعناها في برميل وبعدين ايه؟ رجينا البرميل كويس، برضو هيبقى في كل قطرة من البرميل ايه؟ جزء من جزئية. فإذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر وأحسننا نرج البحر يبقى كل قطرة من القطرات يبقى فيها ذرة من ال... فإذا ما دام آدم هو الأصل وما دام إحنا ناشئين من آدم، لما حق سبحانه وتعالى أخذ آدم من حواء من آدم، آدم حي يبقى أخذ منه حواء فصارت حية، تبقى حياتها موصولة بمين؟ يبقى فيها من آدم. وبعدين اللي طلع من ادم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا الى اصل واحد ليوجد فينا اصول التراحم والتواد والايه والتعاطف. فمستقر ومستودع، خلق من نفس واحد، وهناك ايه تانية ثم خلق منها ايه، وبعدين جاب الكل بقى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبعدين ألف مستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعددة، هذه المعاني يشرحها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه. يقول إيه؟ سيدنا سليمان مسألة العرش في بلقيس، وقال لهم أيكم يأتيني إيه قبل أن يأتوني إيه، بعدين قال ده وقال ده، قال العفريت من الجن وقال مش عارف اللي عندهم علم من الكتاب، قال فلما رآه مستقرا عنده.

0: مستقر يعني ايه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها ايه؟ حاضر، لانه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت، لا ده هو كان غير موجود، فايه يبقى ايه؟ مستقر، يبقى ايه؟ حاضر. طيب، ولكن انظر الى الجبل في مساله الرؤيه، ارني انظر اليه، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. استقر بمعنى ايه؟ حضر ولا ثبت؟ لانه كان له استقرار قبل الكلام، يبقى مره استقر تيجي بمعنى ايه؟ حضر، ومره تيجي استقر بمعنى ايه؟ بمعنى طب ولكن فيها مستقر ومتاع الى حين. في ايه؟ في الدنيا. مش لنا فيها مستقر ومتاع الى حين؟ طيب ادي مستقر في الدنيا، يبقى كام دلوقتي؟ استقر بمعنى واستقر بمعنى ثبت، وتفرق بينهم ان كان موجودا قبل ذلك يبقى ثبت، وان كان غير موجود يبقى حضر. خلاص، ومستقر يعني مده عمرنا فيه، ولكم فيها في مستقر ومتاع الى ايه؟ بعد كده ام قال لك ايه؟ ان الجنه اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن. يبقى الجنه برضو مستقر ولا لا؟ طيب، وفي النار انها ساءت مستقرا. الله، يبقى مثلا يبقى مستقر حاضر، مستقر ثابت، مستقر لمده الدنيا، مستقر في الايه؟ في الجنه، مستقر في الايه؟ في النار. اذا فالاستقرار مقول بالتشكيك، يعني يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا. ولذلك لما العلماء اختلفوا ما تقولش اختلف، كل واحد نظر الى ايه؟ يقول لك مستقر في الاصلاب وبعدين استودعنا في الارحام، استقر مستقر في الدنيا وبعدين نروح نستودع في القبور. يعني كل واحد بقى مسك ناحيه. نقول له اخي الاستقرار يبقى كل قرار حضور او ثبات، كل شيء بحسبه، لكن فيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار الى ان يوجد الاستقرار الاخير اللي هو اصحاب الجنه خير ايه، وفي اصحاب النار ايه؟ انها ايه؟ ساءت ايه؟ يبقى ده الاستقرار اللي ما فيش فيه بعد ايه؟ فيش فيه بعد حركه. انما الاستقرار الاولاني قد يكون فيه تغير من حال الى ايه؟ فاذا كنا مستقرين في الاصلاب وبعد ذلك استودعنا في الارحام، واذا كنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور، كل دي برضه جائز. وبعدين هنستقر في الاخره، يبقى كل واحد خد ايه؟ خد معنى من الايه؟ من المعاني. ولذلك واحد يقول لك المستقر في الايه؟ في الدنيا. وبعضهم يسمي الدنيا مستودع، وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الايه؟ الودائع. بقى ما عملهاش مستقر، عملها ايه؟ مستودع. مستودع يعني حاجه اودعناها وبعدين ايه؟ وبعدين اخذ. تلاحظ بقى كلمه مستقر ومستودع. طب مستودع شيء اوقع غيره عليه ان ايه؟ ان يودع. لكن مستقر مش مستقر، فيه مستقر وفيه ايه؟ مستقر. ده دليل على ان المساله مش استقرار بكافي، ده انا مستقر به، ويوم ما يقول لي اطلع اطلع. لو قول مستقر كان يبقى فيه الاستقرار ليا فيه ايه؟ ليا فيه، انما انا ماليش فيه، مفيش استقرار ليا فيه ايه؟ ليا فيه عمل. يبقى قال مستقر. ومستودع دي بطبيعتها، لان مستودع اودعه ايه؟ اودعه غيره، اودعه غيره. وواقع الحياه يؤدي ذلك ولا لا؟ وواقع الحياه، فاذا كان الحق قد قال لنا ذلك ثم صدقت اياته في جزئيات مما نعلم، اذا حدثنا في جزئيات لا نعلمها يبقى صدقه فيما نعلم دليل على صدقه فيما لا نعلم. قد فصلنا الايات لقول فصلنا لابن فصلها. اولا التفصيل ده معناه اننا نجيبها مره ومره، ونجيبها مجمله ونجيبها مفصله، ونجيبها على لون ونجيبها على لون تاني. ام قال لك لان الافهام مختلفه وظروف الاستقبال للمعاني مختلفة، فتفصيل الآيات معناها لتصادف كل تفصيل حالة من حالات النفس البشرية. يبقى لم نترك لأحد مجالا في أن لا يبقى، لم نترك لأحد مجالا في أن لا يعلم. ولكن هنا تسجيل الآياتين مختلف، هناك يقول إيه؟ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ديك يعلمون ودي إيه؟ تفهم. قال لك ايوه، ايه الفقه وايه العلم؟ الفقه ان تفهم، يبقى عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علما، لما نعلمك يبقى عندك ملكة تفهم الاول. يبقى الفهم اول مرحلة ولا لا؟ وإلا لو ما كانش بيفهم كنا لما نعلمه علم يعلمه؟ ما يعلمش. الله، طب اشمعنى ساب ديكها للعلم وساب دي للفهم اللي هو اول مرحلة؟ ام قال لك لان ديكها نظر في ايات خارجة عن ذاتك، وهنا نظر في ايات داخلة في ذاتك. آيات داخلة في إيه؟ ذكها في الآيات اللي حواليك، الشمس والقمر والنجوم والفلك الحب والنوى، دي خارجة عن ذاتك. إنما دي إيه؟ خلقك أنت من نفس واحدة وعلى المستقر ومستودع، إن في ذلك الآيات اللي فهم من إيه؟ يفقه. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. احنا لو وقفنا عند فاخرجنا به، ان اولا انزل من السماء ماء فاخرجنا، هو كان السياق يقول لك انزل من السماء ماء فاخرج، هنا قال ايه؟ فاخرجنا. احنا قلنا ان كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك يبقى هو اللي عمله، بس محدش يقول ان انا طلعت كده وعملت ونزلت المطر. انما يمكن في الزرع يقولك ماني حرطت، ماني بضرت، ماني زرعت، حرطت ايه يا اخوي؟ ارض الله المخلوقه له، وجبت بذر من بذره الله المخلوقه له. طب وفكرت بايه؟ بعقل الله المخلوق لي وبالطاقه اللي مخلوقه لي. طب ما انت لما تنسب الحاجات دي كلها يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ هو اللي عمل، بس احترم ايه؟ اي تعب. يبقى قول يا سيدي يبقى فأخرجنا أنا وأسبابي، خلاص أنا وإيه؟ أنا خلقت الأسباب والأسباب اشتغلت. يبقى إن نظرت إلى مسبب الأسباب فهو الفاعل لكل شيء، وإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة فالأسباب موجودة. يبقى قول فأخرجنا ولا لا؟ يبقى قول فإيه؟ فأخرجنا. وهو الذي أنزل من السماء ماء، ولذلك احنا قلنا سابقا أن الشيء الذي فيه شبهة فعل الحادث يدي لك فيه حاجة، ولما يجي يتكلم بأسلوب النفي أو الإثبات يديها إثبات ونفي مناسب للحالة. أفرأيتم ما تحرسون؟ أفرأيتم إيه؟ ما تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو قال لنا أنتم حرصتوا، بس أنتم، لكن لما ننظر في حرستم برضو ونرده نجدها برضو هو اللي. ليه؟ لانك انت حرست بايه يا اخوي؟ بالمحرات. المحرات ده جبته منين يا اخوي؟ عملته من الحديد، والحديد جبته منين يا اخوي؟ جبته من الارض المش عارف ايه. طب وسيحته من النار المخلوقه لمين؟ لله. طب وايه اللي قال لك احرك كده واعمل مش عارف ايه؟ بعقلك وطاقتك. الله، طب ما هي كلها منسوبه لمين؟ انما ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى احترم ايه؟ ترى عملك وقال تحرسون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأنتم تعملوا وأسباب تعمل، والأسباب ما تخرجش عليه برضه. لو نشاء إيه؟ لا، لجعلناه حطاما. لجعلناه حطاما، هو دي عايزة تأكيد. لو نشاء لجعلناه إيه؟ وبنشوف برضه زرع يكبر وينمو مش عارف، بعدين تجي له آفة من الآفات إيه؟ تضيعه. يبقى ان الاسباب وان كانت حتعون اذا، انما ما تضمنش انك انت تنتفع بها. واكدها باللام، لو نشاء لجعلناه. لا، لجعلناه ما يفسده ان يجعله حطام. اكدها بمين؟ لان لك فيها شبهه وانك انت عملت حاجه. لكن افرايتم الماء الذي تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه أجاجا، لأن دي حاجات ما حدش يقدر يقول فيها حاجة، مالكوش فيها عمل مطلقا. يبقى ما تتأكدش دي كل حاجة، ما فيش لنا فيها عمل ما يأكدهاش، لأن دي واضحة ولا لا؟ لو نشاء لجعلناه إيه؟ أجاجا. أفرأيتم النار التي تورون؟ طب كل شيء هنا ذكره وذكر ما ينقضه. ليه؟ علشان ما أفتنش بوجود الأشياء، ولكن استقبل الاشياء بامكانيات اعدامها. ما دام اللي بنحرسه ممكن يجعله حطام. ولذلك قبل كده قبل ما يتكلم عن مقومات الحياة قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وبعدين جاء بما ينقضه نحن قدرنا بينكم الموت. اوعى تنغروا بأننا ادناكم حياة وعمر وبتاع. يبقى ذكر كل شيء وذكر ايه ما ينقضه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم ايه لو نحن قدرنا بينكم الايه الموت وما نحن بمسبوقين. وبعدين جاب الزرع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه لو نشاء جعلناه لجعلناه حطام. طيب وبعدين جاب الايه الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء ما قالش لجعلناه الأم دي لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش ما يبطل. طب كل شيء قال اللي ينقضه. الموت قال خلقنا ما تمنون خلقنا الموت وما تزرعون نجعله حطام وما تشربون نجعله ايه. طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه. قال لك لا ده هو عايز نقول ما نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما نقولكش اللي يفنيها دي ابدا لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقضى الا مين النار. قال انا عاملها كده علشان تفضل ايه تذكرة ومتاعا للايه متاعا للمقوين. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. كلمة نبات كل شيء. طب اذا كل شيء ما هو الشيء. الشيء هو ما يخبر عنه. اي حاجة تبقى اسمها شيء ولا لا. الهباءة شيء والذرة ايه شيء. كل حاجة لها اسمها شيء ولا لا. الله. طب يبقى نبات كل شيء يبقى معنى ان فيه ايه. ان كل حاجة دي زي النبات تمام ممالك ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجارة اللي بتجينا نقولك ده جرانيت ده رخام ده مرمى ده. لو نظرت الى اصلها ان وجدتها اعمار للحجارة اعمار للحجارة. عمر طويل بقى كذا وعمر ثاني يبقى بقى كذا وعمر ثاني يبقى بقى كذا. كل حاجة لها ايه. يبقى كل حاجة لها ايه لها حياة لتثبت لنا القضية الايه الأولانية وهي كل شيء إهلك إلا وجهه. أو نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياة. يعني صح على العقل الفطري ناخدها كده. وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد يتغلغل في الكون تلاقي الآية سابحة وياه ولا مش سابحة ولا هو اللي سابح ويا الآية. نعم. فأخرجنا منه خضرا خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا في كلمة خضر إذا قلت كلمة خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الايه الأخضر. بس خضر فيها وصف زائد شوية عن أخضر لأن أخضر يدي لون بس واللون متعلقه الايه العين. لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضة غض طري وده بقى صنعة الجس. تمسكه كده تلاقيه ايه تلاقيه ايه غض ويدي النعومة كمان اللي هي بالايه اللمس. يبقى خضر فيها ايه فيها اشياء كثيرة. لدي لون ده متعلق الايه العين. طيب ويدي غضاضة اللي فيها الرطوبة دي الجس كده. طيب وايه كمان ويدي الايه النعومة. شأنا منه ايه خضرا اللون الاخضر ده يبقى داكن او خضرته يعني فاقعه حتى انها تضرب الى الايه الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقول لك ايه وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه سواد العراق. الارض الخصبه التي في العراق وبيسموها سواد العراق. ليه؟ لانها بتبقى خضره والخضره شديده واذا كانت الخضره شديده تبقى ايه تبقى ميلة إلى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما إيه جنتان مدهمتان. مدهمة يعني إيه زي دهمة الليل كأنها من شدة خضرتها صارت فيها دهمة الإيه فيها دهمة الليل. نخرج خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش ايه، ملوش نواة، اللي بيتاكل كده زي حبة البر، زي حبة القمح، زي حبة العدس، زي حبة اللوبيا، يعني الحب متراكبا. في حاجة تطلع الحبة كل واحدة بحبتها بحبتها بحبتها، وفي حاجة تيجي ايه السنبلة، لما تشوف بقى رصة السنبلة تقوم تلتفت تلاقيها مرصوصة رصة، وكل سنبلة لها الشوكة اللي فيها، اللي فيها دي اللي بتشوفها دي، ادي حب ايه متراكب، يعني بعضه يركب ايه، يركب بعض حبا ايه متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. النخل دي عند العرب كانت هي يعني اللي بتدي لهم يعني الغذاء، الغذاء الدائم لهم، فربنا سبحانه وتعالى دائما يجيب النخل. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع هو أول شيء يبدو من ثمر النخل، اللي احنا أول ما نشوفه نقول الكوز، الكوز الأخضر ده بيوجد في الذكر اللي هو الفحل، ويوجد في الايه في الأنثى. اللي في الذكر يبقى فيه ماء الايه الطلح اللي بنلقح به الايه، اللي بنلقح به الأنثى. أول ما يبدو من ثمر النخل بيسمى الطلع، وبعدين الطلع ده حين ينشق يجي فيه القلب أو العزق أو العرجون اللي فيه الشماريخ اللي بيبقى فيها الايه البلع. الطلع يبقى هو الثمرة الأولى للنخلة قبل ما تنشق ويطلع منها الايه. من طلعها قنوان، يعني الصباطة اللي احنا بنسميها بالفلاحين ايه الصباط، قنوان دانية. ايش كلمة دانية هنا ليه؟ ام قال لك لانها حين تنظر الى طلع النخل اول ما يطلع بيطلع في بين الجريد، وبين الجريد دي وبعدين ينشق كده برضو يفضل بين الجريد، وبعدين كل ما يتلقح بقى وبعدين يتقل يقوم ايه ينحني وينزل. الأول ما ينحنيش لأنه أولا خفيف، ولأنه لازم يظل محميا بشوك الجريد علشان ما تجيش الحشرات إيه تاخده هو لسه إيه، يقوم لما كل ما يسأل وكل ما يصمر يعمل إيه يبقى دان. ولذلك حتى إن كانت فيه واحدة شاذة الشذوذ فيها يعني مشعلقة قوي في البتاع، واللي يجي يجني يتعب لما يدخل إيده علشان الشوك يحصله، ربنا بيسيب فلتات كده علشان نعرف نعمة انه جعلها بتتدلى، لانها لو كانت كلها كده يمكن خلاص ما ناخدش بالنا، انما اقولك طب انا هخلي واحدة كده اشوفها اشوفك تتعب على ما ايه على ما تجيبها وتتجرح ولا لا، عشان لما تعرف كده تعرف انه دنالك الباقي دي نعمة من الايه يبقى من الله. قنوان ايه دانية. ومرة يطلق الطلع على الاكمام، الكم اللي هو في قلبه الحاجة وحتطلع. ومرة يطلق على نفسه، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد لما تشوف البلح كده وهو نازل من الشماريخ، كل شمروخ فيه كم بلحة، وبعدين الشمروخ ده متصل بالايه بالأنثى. انت بقى لو نظرت الى العظمة اللي موجودة في هندسته تقوم تجد شيء عجيب. لو انت شفت الورقة تقوم تبص تلاقي الورقة لها عين، العنق ده معروف في مين في الفرع، اهو العنق ده بيمثل القطر اللي بياخد السائل يدي للورقة. لو كنت عندك مقاييس بقى وتعرف بيصب قد ايه القطر ده وتضربه ببعضه، وبعدين تلاقيها مشت شوية كده وتفرعت الى ايه في الورقة الى فروع، العروق دي طلعت في الورقة، وكل عرق عمال بياخد من مين من دي. لو كنت بقى عندك مقاييس وتحسب ايه تجد اللي عروق اللي في الورقة تساوي الحته اللي هي في اللي في الغصن، وبعدين تمسك الاوراق كلها اللي في الجذر تحسبها، وبعدين تحسب الجذر ده تلاقي الماسوره ده هي بتاعه الجذر عماله بتدي كده. ان عملت اي حاجه وطلعت نبته ثانيه في الورق وعايزه ورقه تروح تلاقي ورقه منهم دبلت في الاول ووقعت. هندسة كونية عجيبة ومعمولة بقى كده بقوله كن، بقوله ايه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء. وكلمة أنزل من السماء ماء إحنا من يعني ما كناش نعرف ما وراء إنزال الماء من السماء. إحنا نعرف إن السماء كل ما علاك فإيه فأظلك، وما بيجي من السحاب هو ده اللي علاني، ونشوف السماء بتنفر. ولذلك تعبير الفطر إيه نقول لك إيه السماء مغيمة والسماء بإيه بتمطر وإلى آخره، تضحك الأرض من بكاء السماء. طيب، لكن وراء هذه العملية الإنزال عملية إيه؟ عملية ثانية تحدث في الكون دون شعور منا. وعلشان تعرفها لما العلم تقدم وحبينا نقطر شوية مية وجبنا وسائل التقطير، موقد وحطينا عليه قارورة مثلا وفيها مية وقعدت تغلي والغليان طلع بخار والبخار مشي في أنابيب والأنابيب مرت في أوساط إيه باردة فنزلت إيه تتكثف تطلع ماء مقطر. هي عملية المطر. بس شوف عشان نعمل كوبة ماء مقطر في الصيدلية بتكلفنا قد إيه، وشوف بقى السماء لما تنزل بماء منهمر ولا ندرة عملت إزاي الحكاية دي. ولذلك يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إحنا اللي بننزله. وعملية ما تعرفوش إزاي إيه؟ عملية إزاي بتحصل؟ وبتحصل من ورانا وقبل ما نتنبه لها وقبل ما إيه؟ ما نلتفت لها. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه. أم قال لك احنا صحيح بنشوف الحكاية دي، تشوف مثلا خوخة وتشوف مشمش اهي نوع من الفاكهة. وليه بلاش خوخة ومشمشة؟ لان ده جنس وده جنس. شوف خوخة وخوخة، والخوخة دي نسميها احنا خوخة سلطاني، وتتفرق عن الخوخة التانية الفلك دي اللي ايه لما تمسك ديكها تطلع البذرة بتاعتها نظيفة، وديكها تطلع البذرة بتاعتها ايه فيها ايه فيها لحمة ما تطلعش نظيفة. وبعد ذلك دي لها لون ودي لها لون ودي لها طعم ودي لها طعم، يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض بالأجل عشان تعرف ان طلاقة القدرة تجيب لك اي حاجة. الله. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الفصائل، قال ايه ده برتقان، برتقان بصورة، وده برتقان بلدي، وده برتقان بدم، مش كده اللي بيشوف اللي بيشوف. وبعدين تيجي فصيلة تانية قال يوسف افندي، وبعدين نجم مسائل كلها ايه ولذلك هيبقى في الجنة ايه اوتوا به متشابئا. وبعدين يقولوا كلما رزقنا هل هذا الذي رزقنا من قبل؟ يقول لا، بس كل مش هو، كل مش هو ده حاجة تانية. ده دليل على طلاقة ايه؟ طلاقة القدرة. وتجد شيء عجائب بعد التحليلات اللي العلماء جزاهم الله عنا خير، علماء المعمليين قعدوا يعني مثلا في حبة العنب، حبة العنب ايوه طيب يا سيدي، حبة العنب دي القشرة بتاعتها لها طبيعة، طبيعة دي اللي فهمها الكيماويين طبيعتها كذا، تبعها بارد يابس القشرة، واللحم بتاعها طبيعته مختلفة حار رطب، والبذرة بتاعتها بارد يابس. ثلاث طبائع في الحباية الواحدة، شيء عجيب عجيب التكوين. ادي القشرة لها طبع، واللحم اللي فيها له طبيعة، والبذرة اللي فيها امسك الاطرقة دي، الاطرقة دي حاجة كده زي اللارنج كده. طيب تمسك يقول لك القشره بتاعتها حار يابس، وبعدين اللحم اللي فيه بارد رطب. الله. طب وبعدين الميه السائل اللي فيه، السائل اللي في اللحم ده اللي بينزل ده، اما قال لك بارد يابس. الله. والبذل بتاعه قال لك حار يابس. طبائع اربعه في الشيء الواحد، ازاي الحكايه دي؟ دي قدره ايه دي؟ ده على ما بس عرفوا تكوينها تعبوا من التعب اللي ما حدش يتعبه عشان يورونا الحكايه دي ازاي تختلف الطبائع دي كده. وبعد ذلك تلتفت تلاقي ثمرة تأكل ظاهرها وبطنها بذرة، وثمرة تانية تأكل اللي جوه، تمسك مثلا الجوز ولا واللوز، طيب بنقشر القشر ناكل اللي جواه، والخوخة ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، علشان ما تعرف انها المسألة مش مش مش اوتوماتيك، ده زي ما انا عايز اعمله زي ما هو ايه. الله، مسألة عجيبة دي. وتجد الشيء يبقى اللون من الطعم الرائحة المش عارف ايه، كل دي دليل على خلاقة الايه، لانها لو كانت تقول لك ما تصليش. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنة يأتي بثمار مثلها في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاب ثمار مثلها مش في الدنيا، ثمار تانية، كنت تقول هي دي طبيعة الثمار دي، برضو لو وجدت في الدنيا هتبقى كده. يقول لك لا، أهي أهو مش هو. يبقى إذن دي علشان يبين لنا إيه؟ شيء يبين لنا طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. أدي متشابه وغير إيه؟ متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. الحق سبحانه وتعالى مش بيديني بس عشان يملى بطني، لا، ده بيغذي كل الملكات في النفس الإنسانية، حتى ملكات الترف وملكات الجمال وملكات الحسن. بيقولك قبل ما تاكل ابقى انظر للثمر شوف شكله ايه، غذي عينيك بالمنظر الجميل ده ساعة ما تشوف الثمرة طالعه كده، وتتبعها حتى تنضج. لما تتتبعها حتى تنضج تجد مراحل، مراحل عجيبة. المراحل العجيبة دي تدل على أن الصانع قيوم، مش ساب الحكاية كده وبتاع، لأن مدام كل يوم يبقى لها شكل، يبقى لها حجم كل يوم، ويبقى لها شكل كل يوم، وإن كلتها النهاردة غير ما تاكلها بكرة، دي تبقى غدا، ودي تبقى مش عارف إيه، ودي تبقى إيه. الله، مدام كل لحظة من اللحظات فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة، يبقى دليل على أن اللي خلقها قيوم عليها ما بيسبهاش. كل حاجة ما. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ينعي يعني إيه؟ يعني النضج. أم قال لك دي كمان إشاعة الاستلزاز بنعم الكون، لأن النظر إلى الثمر ما يعنيش أن أملكه. يصح أن أنا أشوفه في غيط واحد وبص له كده، أبقى اتمتعت ولا ما اتمتعتش، يبقى حتى اللي ما يملكهاش ايه ينتفع. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بده يشيع الايه، بده يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجده، حتى عند غير ايه، لان النظر دي ما حدش هيقول لي اوعى تبص لله، لا انا بصيت كده، هو منبسط ولا منبسطش. يبقى فيه ناحيه من ناحيه الكمال الانساني في غذاء ملكات النفس، لان الملكه النفس مش بس ملكات جوع وعطش ومش عارف ايه وجع، لا، في ملكات متعدده. هذه الملكات المتعدده كل ملكه لها غذاؤها، وما دام كل ملكه لها غذاؤها، ولذلك قبل ما يقول لي ان الكيل والبتاع ده علشان تشيل الاثقال بتاعتك، يقول لك لا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الامر. يبقى بيديني حاجه قبل ما، طب تحملوا اثقالكم ده للي ملكها، انما اللي ما ملكهاش يشوف الحصان ماشي كده وجمال رهوان جميل كده وشكله حلو كده، ينبسط ولا ما ينبسطش؟ يقول يا سلام، الله مش عارف ايه بتاع، بيتمتع بما لا يملك ولا لا. يبقى دي اشاعه لنعم الله على خلق الايه، خلق الله.
1: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون بأن الإله الذي آمنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه أن يؤمن به. كل ما تشوف حاجة تقول يا سلام، إذن أنا إيماني صح. يبقى الآيات بتعمل إيه؟ بتؤكد صدق إيماني بالإله الذي خلق كل هذا. كل يوم تبدو حاجة إيه؟ حاجة عجيبة، يقول دي تزيدني ايه؟ يبقى انا عقلي كويس اللي ربنا هداني به الى الايه؟ الى الايمان بهذا الاله، لان الاله كل يوم تبدو له ايه؟ عجيبة من عجائب ايه؟ من عجائب كونه. ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ومن العجيب أنهم جعلوا لله شركاء. هذه مسألة أهيد العجيبة بقى. بقى إله في كل هذه الصفات من أول فالق الحب والنوى مش كده، وبعدين فالق الإصباح وجعل الليل إيسك، وبعدين الشمس، وبعدين والقمر وحسبان وبحسبان، وبعدين النجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وبعدين ننزل من السماء لنا مية، وبعدين طلع لنا نبات والنبات منه خضر من حب وطراء. كل هذه المسائل كانت ايه؟ كانت يجب ان تكون صارفة للناس الى الله وحده، ولا تتجه ابدا بالعبادة او بالايمان بغيره. لكن جعلوا جابها بعدها كده علشان لما يكون اللي جعلوا الله شركاء دي يستحفظنا عليهم. بقى بعد ده كله يجعلون الله شركاء؟ شوف الموضوع مطرحه ولا لا، بعد ما يضخمها لنا كده وبعدين نقول شوف اهو اللي عمل ده، هو جعلوا لله شركاء، يبقى بيستحفظنا عليهم ولا لا؟ بيخلي واذا استحفظنا عليهم استحمدنا على انه هدانا الى الايمان، الحمد لله اللي هدانا إلى الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. الله، وجعلوا لله شركاء الجن. طيب الجن المادة دي الجن والنون كلها تدل على السفل والتغطية والتغليف، منه الجنون لان العقل مستور مش كده، ونظرا لان الجن احنا ما بنشوفهمش يبقوا مستورين، والملائكه برضو يبقوا لا هذا لا ما مش كده ولا لا. طيب الحق سبحانه لما جن عليه الليل يا برضو اظلم، كلها تدل على الماده كلها ايه؟ اللف والتغطيه. وجعلوا لله شركاء الجن. الجن الخفي من كل شيء. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعه إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني حول الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وانتهينا إلى بعض القواعد الأساسية في تربية الأولاد، والآن ننتقل إلى موضوع جديد ينضوي تحت الوسائل الفعالة. أولاً، هناك ميمات ثلاث: ميم المنزل، وميم المسجد، وميم المدرسة. هذا واقع في حياتنا، فما لم يكن هناك تعاون بين المنزل وبين المدرسة وبين المسجد، لن تكتمل شخصية الطفل أو الذي نربيه. إخوتنا الكرام، في الدرجة الأولى، المنزل في المجتمع الإسلامي مهمته الأولى العناية بنمو الطفل وتأمين حاجاته الأساسية من الطعام والشراب والملبس، والعناية بصحته، ومتابعة تصرفاته وأخلاقه. العبء الأول في تربية الطفل في البيت ينصب على جسمه وعلى أخلاقه، بينما العبء الأول في المدرسة ينصب على التربية العلمية، والعبء الأول في المسجد ينصب على التربية الروحية. فالإنسان عقل يدرك، غذاؤه العلم، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً جلياً في المدرسة، وقلب يسمو، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً جلياً في المسجد، وجسم يتحرك، وهذا ينبغي أن يكون واضحاً جلياً في المنزل. وأي تقصير في أحد هذه الأطراف الثلاثة ينعكس على الطرفين الأخريين. الآن في المنزل يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت. لهذا الحديث معنيان: المعنى الأول، من كان قوته مرتبطاً برب المنزل، فإذا ضيع رب المنزل هذه المهمة الأولى فقد وقع في إثم كبير. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وفي معنى آخر يلمح، أنك تطعمه وتسقيه لكن لا تعتني بدينه وبأخلاقه، أنت ضيعته. إذاً لا تقتصر مهمة الأب على إطعام أولاده والعناية بصحتهم فقط، بل تتجاوز إلى العناية بأخلاقهم وبدينهم. وفي حديث آخر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فالأب الكامل هو الذي يعتني بصحة أولاده ونموهم ويعتني بأخلاقهم وبتحصيلهم، لكن التحصيل العلمي يقع في الدرجة الأولى في المدرسة، والتحصيل الروحي يقع في الدرجة الأولى في المسجد. فإذا أدى كل حقل من هذه الحقول مهمته كاملة صار في تكامل في شخصية الطفل. عقله غذي في المدرسة، وقلبه غذي في المسجد، وجسمه غذي في البيت. أما إذا علم في المدرسة تعليما خاطئا، علم أن أصل الإنسان قرد، وأن هذه المادة نشأت نشوءا عفويا ومن قبيل الصدفة، ثم انتقلت في طفرة إلى الحياة الطبيعية، المادة أصبحت مادة حية وتطورت حتى انتهت إلى الإنسان، فالذي يبنيه المسجد يخربه التعليم العام. المشكلة أيها الإخوة كبيرة جدا، ذلك أن هذه الأطراف الثلاثة، المسجد والمنزل والمدرسة، ينبغي أن تتكامل لا أن تتعارض. فإذا تعارضت وجد في شخصية الطفل ما يسمى بانفصام الشخصية، في كلام يقال في البيت ولا يقبل في المدرسة، وفي كلام يقال في المسجد ولا يقبل في المدرسة، وفي كلام يقال في المسجد ولا يقبل في البيت، وفي كلام يقال في البيت ولا يقبل في المدرسة. تمزق الطفل، أيام بيكون البيت غير منضبط، في تفلت، فالأب لا يعبأ بتوجيهات المعلم، وقد يسخر منها، وقد يتهمه بالجهل. ماذا يفعل هذا الصبي الصغير؟ أستاذه له مكانة كبيرة عنده، وأبوه الذي أنجبه. أيها الإخوة، والله أنا أقول إن أخطر شيء يواجه الطفل حينما يكون هناك تناقض بين مدرسته وبين مسجده وبين منزله. وقد عقد مؤتمر فيما أعلم لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتطوير التعليم الجامعي قبل 10 سنين فيما أذكر. أبرز شيء قيل في هذا المؤتمر أن مناهج التعليم ينبغي أن تنبع من عقائد الأمة، فإذا نبعت المناهج من فكر غربي بعيد عن عقائد الأمة كان هناك انفصام في شخصية الطفل. أخواننا الكرام، الصراع المستمر بسبب حالة لا مبالاة بالإنسان. الصراع المستمر، المدرسة تطرح شيء، والمنزل شيء، والمسجد شيء، والطفل واحد، هذا أبوه وهذا معلمه وهذا شيخه. أما لو في انسجام لوجدت جيلاً آخر غير هذا الجيل. لو في انسجام بين المدرسة وبين المنزل وبين المسجد، ميمات ثلاثة، يعني المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في ملمح لطيف عن صلاته في بيته وفي سوقه، يعني معظم التجار يصلون في محلاتهم التجارية، ولو صلوا في المسجد لكان أفضل. إذن صلاة المرء في المسجد تزيد 25 ضعفا عن صلاته في البيت وفي السوق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ الإنسان فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أيها الإخوة، لازلنا في الحديث عن رسالة المسجد. لمجرد أن تصلي مع إخوانك، هي جماعة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيها الإخوة الكرام، الجماعة حصن، حصن. يحدثني بعض الإخوة، قد يأتي إلى الدرس متأخرا مع أنه فاته كلام كثير وعلم كان ينبغي أن يتعلمه، لكن لمجرد أن يلتقي بإخوانه هو يحبهم ويحبونه يشعر براحة. الإنسان في الأصل اجتماعي، فإذا كان إخوانه من المؤمنين هي راحة ما بعدها راحة. فلذلك صلاة الجماعة، لو لم يكن في المسجد إلا صلاة الجماعة لكفى. فإذا كان فيه درس علمين، درس العلم تشحن شحنة علمية وشحنة روحية، الإنسان يحتاج إلى شحنتين، لا بد من حديث، آية، قصة، حكم شرعي، سيرة، موعظة تضاف إلى معلوماتك الدينية، ولا بد من شعور بالأنس في المسجد. وإذا قرأت الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. هذه الراحة النفسية التي يجدها المصلي في المسجد هي من إكرام الله له، لأنه ضيف الله عز وجل. يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا كلام سيد الخلق، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، هذا كلام الصادق المصدوق. السكينة إن منحتها سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وإن حرمتها شقيت بفقدها ولو ملكت كل شيء. الرحمة مطلق عطاء الله عز وجل، سعادة على أمن، على تفاؤل، على ثقة بالله عز وجل. والملائكة تلهمك الخير وتبعدك عن الشر، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا ذكرك الله في من عنده، هل بعد هذا العطاء من عطاء؟ إخوتنا الكرام، الآن هذا واقع أعجبنا أو لم يعجبنا، المسجد هو المكان الوحيد الذي يعلم العلم الشرعي ويعلم أصول الدين ويعلم طريق السلوك إلى الله عز وجل. وإليكم بعض هذه الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أنا أؤكد لكم ولا أتألى على الله، أحدكم يسكن في مكان ما في دمشق أو في أطراف دمشق أو خارج دمشق، يأتي إلى المسجد، ليس في المسجد مغنم ولا عطاء ولا هدية ولا ضيافة ولا في شيء، إنه يأتي إلى المسجد ليطلب العلم أو ليشحن شحنة روحية. هذا الإنسان الذي لا يخرجه من بيته إلا طلب معرفة الله وطلب رضوان الله مشمول بهذا الحديث. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني أنت في مهمة مقدسة، يعني أنت في رعاية الله وأنت في توفيق الله وأنت في ظل الله وأنت قد اقتطعت من وقتك وقتا لطلب العلم فقد أديت زكاة وقتك، ومن أبسط المكافآت من الله أن يبارك لك في وقتك وأن يمكنك من أن تفعل الشيء الكثير في الوقت القليل. كلام دقيق جدا. إذا اقتطعت من وقتك وقتا لمعرفة الله ولطلب رضوانه ولأن تزداد علما وأن تزداد تقا وأن تزداد اتصالا بالله، أديت زكاة وقتك، إذن مكافأة لك الله جل جلاله يبارك لك في وقتك. ومعنى يبارك لك في وقتك أنك تمكن من فعل الشيء الكثير في الوقت القليل. وقد تعجب لعلماء المسلمين، لا في كمبيوتر ولا في مكتبات ولا في فهارس، والله أسباب المعرفة الآن متيسرة بشكل العقل لا يصدقها. أسباب المعرفة، السلف الصالح كل هذه الأسباب منقطعة، لا في مطابع، لا في كتب، لا في مكتبات عامة، لا في معلوماتية. 500 كتاب ثمنها 200,000 ليرة تشترى الآن 50 ليرة قرص. في 500 كتاب ثمنها 200,000 ليرة تشتريها 50 ليرة وتقرأها بكاملها في 2 ثواني. تسأل سؤال، الجهاز يقرأ لك كل هذه الكتب كلمة كلمة حرفا حرفا في 2 ثواني ويعطيك النتائج. شيء لا يصدق. أسباب المعرفة لا تصدق. أما السلف الصالح لا في معلوماتية ولا في كمبيوتر ولا في مراجع ولا في فهارس ولا في كتب ولا في شيء، وبعضهم ألف في اليوم الواحد ما يزيد عن 100 صفحة، وأنت لا تستطيع الآن أن تقرأ 5 صفحات في اليوم، أن تقرأ لا أن تؤلف. أنت حينما تقتطع من وقتك وقتا لمعرفة الله ولطاعته أنت أديت زكاة وقتك، إذن يبارك الله لك في وقتك، إذن يمكنك من أن تفعل الشيء الكثير في الوقت القليل. لذلك من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني هذا الطريق من بيتك إلى المسجد هذا طريق طويل ينتهي إلى الجنة إن شاء الله. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، رواه أبو داود والترمذي. وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني الفرق بين العالم والعابد. كنت مرة في عمرة، أرجو الله أن يمكنكم جميعا من أداء العمرة، فسمعت في مكة أنه في المدينة أنوار، أنوار ساطعة. أنا عجبت، أنوار ساطعة إلى مسافات شاسعة في السماء، هذه أنوار قبر النبي. والله أنا لا أدري صحة هذا الكلام، النبي سيد الخلق وحبيب الحق. لما وصلت إلى المدينة كان في درس في المسجد النبوي الشريف حضرته، فإذا في نهاية الدرس يقول المدرس جزاه الله خيراً أنه قد أعلمه أمير المدينة أنه قد أنشئ فوق قبر النبي أشعة ليزر من أجل أن تكون إرشاداً للطائرات إلى أن هذه الأشعة في كبد السماء مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير علمي. أما أنوار ساطعة، العابد ببالغ، العالم بيعطي الشيء حقه، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العالم مسلح بالعلم، أما العابد مقاومته هشة، أي خرافة يصدقها، وأي دجل ينطلي عليه، وأي فكرة مغلوطة يقبلها، ما في عنده ميزان. وإذا كانت العبادة في عصور سابقة تكفي، الآن لا بد من العلم، لأنه في شبهات لا يعلمها إلا الله، وفي ضلالات، وفي طروحات، وفي منزلقات، وفي أفكار خاطئة، وفي أفكار مغرضة، وفي تفجير الدين من الداخل، هذا كله لم يكن من قبل، فلا بد من أن تكون مسلحاً بالعلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إذاً أول شيء الذي أتمنى من الله عز وجل أن تتناغم المدرسة مع المسجد مع المنزل، ألا يكون هناك ازدواجية ولا تناقض بينها، لا في ازدواجية ولا في تناقض، وأي تقصير في مؤسسة ينعكس على المؤسستين. يعني مثلا لو أهمل المعلم القيام بواجبه، بتضطر الأم أن تدرس ابنها الرياضيات واللغة والإملاء والقراءة، صار في عبء على الأب والأم إذا في إهمال بالمدرسة. وإذا في إهمال في المدرسة من النواحي الدينية، بيضطر الأب ينبه ابنه لكل أخطاء يسمعها ابنه من المدرسة. وإذا في أخطاء لا سمح الله ولا قدر في المسجد، صار العبء ينصب على الأب لتصحيح أخطاء المسجد. أما صدقوا أن أروع حالة في التربية تعاون وتكامل وانسجام المدرسة مع المنزل مع المسجد، هي ميمات ثلاثة. هو كلمة ميمات ثلاثة تذكرني بطرفة تروى في مصر، أن الطبيب حينما يتخرج يحتاج إلى عينات أربع عينات، يحتاج إلى عيادة، وإلى عروس، وإلى عربية، وإلى عيان مريض، يعني أربع عينات. الدرس الآن بدأنا فيه ثلاث ميمات: المدرسة والمنزل والمسجد. أيها الإخوة، هذا التعاون أحد قواعد التربية الصحيحة إن شاء الله. يعني إذا كان دعيت إلى مجلس آباء ساهم، القطيعة بين المدرسة وبين أولياء الأمور مشكلة كبيرة. دعيت ساهم، إن سمعت عن مدرس فيه تفوق وفيه إخلاص، أثني عليه حتى أشجعه. نحن الآباء نهتم بمصير أولادنا. يعني إذا دعيت إلى حفل للمسجد لتخريج الطلاب، لبي هذه الدعوة كي تشعر ابنك أنك مهتم بحضوره بالمسجد. الآن في حقيقة أسأل الله عز وجل أن أمكن من شرحها. نحن في عنا معلم ومتعلم، في عنا مربي ومربى، مو معنى عصاني مربى يعني طفل، أتفهمه فهم آخر. فممكن تكون علاقة علم فقط، إلقاء درس واستماع وبس. هذه العلاقة العلمية الجافة لا تصنع بطلا. هون القاعدة الآن، لا بد من صلة روحية بين المعلم والمتعلم. من وسائل هذه الصلة، يعني أنت كمعلم أو كأب أو كشيخ، ممكن إنسان يحضر الدرس بالمسجد، وممكن طالب يكون بالمدرسة، ممكن أب يكون مشغول غارق في عمله حتى النهاية، ما بيهتم بأولاده إطلاقا. فإن لم يكن هناك صلة متينة وحارة وأساس الود والحب بين المعلم والمتعلم، العملية التربوية لا تنجح. هذه الحقيقة ذكرها من؟ ذكرها أرسطو. استدعى أحد أولياء طلابه، قال له خذ ابنك عني إنه لا يحبني. يعني إذا ما أحب المتعلم المعلم، وإذا ما أحب الابن أباه، أنا ما أقول شيء من فراغ، هناك أبناء لا يحبون أباءهم، في قسوة، في ضرب، في إهانة، في إهمال، في تمييز بين الإخوة. لا يمكن أن يستفيد ابن من أبيه إلا إذا أحبه، ولا متعلم من معلم إلا إذا أحبه، ولا من طالب علم في المسجد إلا إذا أحب المرشد. من دون حب، والحب جوهر العملية التربوية. أنت بالحب تصنع المعجزات. القمع يسبب شرخ، والنبي قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. فالآن القاعدة الأساسية لا بد من علاقة ود بين المعلم والمتعلم، يجب أن تصنعها أيها الأب، يجب أن تدخل إلى البيت فإذا في البيت عيد بمناسبة مجيئك إليهم، وإذا خرجت من البيت ينبغي أن يكون هناك حزن. أما إذا عكست الآية، الراحة وتنفس السعداء إذا خرجت من البيت، والقلق والوجوم إذا دخلت إلى البيت، لست أبا ناجحا أبدا. لا بد من الحب. الحب له أسباب. كلمة يا فلان أحب أباك، هذا كلام. يعني الحب بالحقيقة النفس لها قوانين. لو أن هناك منحدر

0: على حب من أحسن إليها. إذا أسأت لن يحبك من أسأت إليه ولو كنت في أعلى مقام. إذا أسأت لن يحبك ابنك ولو كنت أبا له. إذا أسأت لن يحبك تلميذك ولو كنت معلما له. إذا أسأت لن يحبك طالب العلم ولو كنت شيخه. ما في قواعد. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأنت كأب أو كمعلم أو كشيخ لا بد من أن تكون هناك صلة ود بينك وبين من تعلمه، بينك وبين ابنك، بينك وبين تلميذك، بينك وبين طالب العلم في مسجدك. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجن. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك،
ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم، وأنت القادر على ذلك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد. كل أربعاء الشيخ الدكتور حاتم عبد العظيم يتحفنا بفتحات، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، جامع حمزة يعني ولله الحمد يعني يتجدد كل شهر، يعني السبت القادم إن شاء الله الدكتورة هالة سمير موعدها الشهري يوم السبت بعد العصر الساعة 5:30 بداية، وشهر 10 متين، وشهر 10 إن شاء الله فيه عندنا الشيخ محمد حسن الددو، إن شاء الله سوف يأتينا بس يتحدد اليوم، والشيخ الدكتور بالخير طاهر الإدريسي يعني يوم 10/10 لمدة أسبوع، يعني بعد صلاة الفجر سلسلة قراءة وفك عبارة، بداية بقراءة الموطأ ما تيسر، ثم يكمل في السفريات الأخرى. ثم الشيخ علي الصلابي إن شاء الله في شهر 10 إن شاء الله، يعني شهر 10 إن شاء الله شهر حافل، ومسجد حمزة يعني سوف إن شاء الله ينطلق بشهر 10 بعد نادي اسمه نادي درب لطلاب شباب المسجد، طلاب الحلق عندنا، يعني يوم السبت ويوم الأحد مسابقات ثقافية رياضية قيم اجتماعية، يعني ننوصي الأولياء أن يشتركوا في هذا النادي يوم السبت ويوم الأحد. طلاب المسجد هم عدد معين 32 أو 40 طالب، إذا احتجنا للخارج يمكن نضيف، يعني بس ترى هذه فيها رسوم يا أخوان، ترى يعني المسجد سوف يدفع ضعف ما تدفعونه أنتم، يعني تشجيع بس إحنا عشان نشوف الجادين. إذا أنتم جاهزين علمونا يا شباب. يلا بسم الله، حيا الله شيخنا الكريم، تفضل. الله يحفظك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه وأجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سورة الزخرف سورة فريدة في مبناها ومعناها، اتخذ لها ربنا سبحانه وتعالى اسما دالا على موضوعها، وكأني بها سورة تقارن بين منهجين في الحياة ومصدرين للتصورات والأفكار، بين جماعة الزخرف، وسيشرح لنا القرآن نفسيتهم ويفند لنا دعواهم، وبين جماعة الوحي الإلهي، وسيبين لنا القرآن الكريم عاقبة كل من الجماعتين. في البداية في مطلع السورة تأكيد على قيمة الوحي الإلهي، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الغاية من هذا القرآن يا أمة الإسلام أن تعقلوا حقائق الأمور، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا الكتاب الذي أوحي إليكم علي لا يعلوه شيء، حكيم لا تخترم حكمته. وتمشي بنا الآيات إلى أن تذهب إلى جماعة الزخرف، إلى الباحثين عن زخرف الحياة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مشكلتنا ليست مع القرآن، يقولون مشكلتنا أن القرآن نزل على رجل بالنسبة إلينا مغمور، ليس من الأغنياء وليس من الكبراء وليس من علية القوم. ولو كان هذا القرآن قد نزل على عروة بن مسعود الثقفي ولا على الوليد بن المغيرة القرشي لكنا اتبعناه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. طيب ما هو نزل على رجل من القريتين؟ القريتين يعني مكة والطائف. طيب ما هو نزل على رجل، نزل على رجل من أهل مكة من معدن قريش؟ لا، على رجل من القريتين عظيم. ما معنى عظيم؟ عظيم الخلق، عظيم الأصل والرؤومة، عظيم الوعي والفقه والعلم. لا لا لا، عظيم إيه بقى بالنسبة لهم؟ العظمة هي إيه؟ عظيم الزخرف. على رجل من القريتين عظيم، أي على رجل من القريتين غني. العظمة عندهم هي إيه؟ هي الغنى والمكانة والوجاهة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن هذا التفاوت الدنيوي هو من الابتلاءات، من الأقدار الإلهية اللي ليها حكمة. رفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات ليخدم بعضهم بعضا، والتخادم هذا يقيم دورة الحياة ودولاب الحياة. والذين لا يفقهون ولا يعقلون ما جاء به الوحي من الحكمة، ولا يدركون أن الجماعة البشرية لا تقوم ولا تستقيم إلا بهذا التخادم، يتصورون أن البشرية لو تحولت إلى مجموعة من بارونات المال لكانت أسعد وأحسن حال. وهم اللي طلعوا لنا أهل الزخرف هؤلاء نظرية المليار الذهبي، وقالوا يا جماعة أزمة هذه الحال، بشرية في كثرة العدد دون مليار إنسان، وإحنا نحولهم إلى مليار ملياردير ويعيشوا المتعة والجمال والزخرف كله. لا، ده قانون الله في هذه الحياة ليتخذ بعضهم بعضا إيه؟ سخرية. وليست هذه هي ميزان التفاضل بين العباد، ورحمة ربك خير مما يجمعون. غير أن الآيات تذهب بنا إلى المنعطف الأهم في بيان مقصود السورة، في قول الله تعالى

وهو مقصود حديثنا الليلة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يا الله، يا أيها الرافضون للوحي الإلهي، لأنه يضيق عليكم دنياكم، ولأنه نزل على رجل ليس من أغنياء الدنيا كما تزعمون، أتعرفون قدر هذه الدنيا عند الله؟ إليكم قدرها وبيانها. يقول ربنا: لولا أنكم يا معشر البشر لا تتحملون، ولو أمضى الله الأمر على ما يحب ما تحمل منكم أحد، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر، لولا أن يجتمع البشر جميعا على الكفر، ولولا أنه لن ينجو منهم أحد، لو جعلنا الأمر كذلك لجعلناه على النحو الذي سنذكره. لو أن الأمر على ما يحبه الله لكان على النحو المذكور، لكنه لم يجر الأمر على ما يحبه، وإنما أجراه على رحمته بكم لما يعلمه من ضعفكم. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لولا أن يتجتمعوا جميعا على الكفر فلا يسلم منكم أحد، لجعلنا الدنيا كلها لمن كفر، لجعلنا قانون الحياة كما يأتي، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن: أنت كافر، تعال، أيوه، نسلمك ما تشاء من متاع الدنيا، كفرت، أيوه، نبني لك قصرا ونجعل سقفه من الفضة ونحدث لك فيه سلما من الذهب أو الفضة إن شئت، معارج، سلالم، أسانسيرات، كهرباء، اللي انت عايزه عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا أي من الذهب والفضة من الزخرف كذلك، وسررا عليها يتكئون أي من الذهب والفضة كذلك، وزخرفا ألوان من الزينة لا أول لها ولا آخر. طيب، أهل الإيمان يعيشون فقراء، مظلومين، مضطهدين، محبوسين، مطاردين، ولو جعلناه كذلك ما كان ظلما ولا كان بخسا لأهل الإيمان ولا كان رفعة لأهل الطغيان. المانع من أن يجعل الله قانون الحياة هكذا، المانع الوحيد، هو أنكم لا تتحملون يا معشر البشر، فقط. ليس لأن الله عز وجل الدنيا عنده قيمة ولا للدنيا عنده كرامة، ولولا مرة يسمع الآيات ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، كمل المعنى، يعني على الكفر، لولا أن يجتمع الناس جميعا على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وأبوابا أي من الفضة، وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، قوس مفتوح لا نهاية له، والنكرة هنا زخرفا تعني التعميم المطلق، وكل أنواع الزخرف التي تخطر على بالكم ولا تخطر، فيدخل في الزخرف الحديقة الجميلة اللي قدام القصر، ويدخل في الزخرف أسطول السيارات والطيارات الخاصة، ويدخل في الزخرف الخدم والحشم والحراس، ويدخل في الزخرف خزائن الأموال المكدسة وغرف الأموال المكدسة التي لا تعد ولا تحصى، ويدخل في الزخرف كل ما يخطر على بالكم. ثم: وإن كل ذلك في حقيقته إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن دخل هذا الزخرف إلى قلبي وسكن، أولا الله عز وجل رحيم،

إذ لم يجعل ذلك هو قانون الحياة، هو قانون الحياة، فجعل الدنيا قسمة بين المؤمن والكافر مع الفارق أن المؤمن ينظر إلى زخرفها على أنه امتحان، فلا يحرف نظره عن وظيفته الأساس التي خلق لأجله، ولا يعشو أبدا عن ذكر الله. من رأى الزخرف بعينه فدخل إلى قلبه حجب ذلك الزخرف عنه ذكر الله، فقيضنا له شيطانا، لذلك في سورة الزخرف أيضا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طيب ما الذي أعشاه عن ذكر الرحمن؟ فتنته بإيه؟ بالزخرف، فطلبه الزخرف، يبقى هي متوالية. طيب ما المخرج من هذا الزخرف ومن هذه الفتنة التي رحمنا الله رحمة واسعة فجعلها قسمة بين المؤمن والكافر، وجعل المؤمن يصيب من الدنيا ما كتبه الله له والكافر يصيب ما كتبه الله له، وجعل طلب الدنيا لا يعني أبدا أن يزيد حظك منها، تعبدها فتستعبدك ولا ينالك منها إلا ما كتب الله لك. شوف قول الله عز وجل في الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما يشاء هو ولا ما نشاء نحن؟ ما نشاء، لن يأخذ إلا ما كتب له، ولو كان مؤمنا لأخذ نفس النصيب من الدنيا ما زاد نصيبه من الدنيا بعبادته إياها وطلبه لها، عبد الدنيا فأخذ نصيبه منها وفقد نصيبه من الآخرة. لذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن أي بفتنة الزخرف نقيض له شيطانا وندي زمامه لهذا الشيطان ونقول له قده حيث شئت فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى الشيطان عمال يجر من معصية لمعصية ومن فتنة إلى فتنة وهو يظن نفسه ذكي زمانه وعبقري زمانه وعاقل زمانه ويلعب بالبيضة والحجر واد فهلوي واد عبقري. ثم إن السورة أيها الإخوة إذ تبين لنا رحمة الله عز وجل إذ لم يجعل الدنيا للكفرة وحده وجعلها قسمة بين المؤمن والكافر وجعلها فتنة للمؤمن والكافر وابتلاء للمؤمن والكافر، ويميز بين المؤمن والكافر شيء وحيد هو إمامه في الحياة الزخرف ولا الوحي، قائده في الحياة طلب الدنيا وطلب المعاش طلب الزينة وطلب الفتنة ولا طلب مرضات الرب الكريم سبحانه وتعالى. لذلك بعد آيات الزخرف دي على طول هيجي التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى المخرج من الزخرف ماذا يا إخوة؟ حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حتى لا يضلك زخرف الدنيا فاستمسك بالذي أوحينا إليك، أن تجعل القرآن الكريم قائدك الوحيد وألا تسمح أبدا لزخرف الحياة بأن يفتنك ويقودك إلى المهالك ويقودك إلى مهاوي لا أول لها ولا آخر عياذا بالله منها. لذلك أيها الإخوة عندما جاء عمر بن الخطاب في حصار الشعب، وما أدراكم ما حصار الشعب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصى فقال: يا رسول الله، أينام كسرى وقيصر على الحرير وتنام على الحصى؟ صعبان علي هذا المشهد، مش قادر أتحمله. قال: لو كان غيرك قالها يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، شوف الجواب، وتكون لنا الآخرة؟ بالمناسبة كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يرد ردا مختلفا فيقول: يا عمر، إنها مرحلة عابرة
وإن الله بعدها سيفتح علينا المشارق والمغارب. كان بوسعه أن يقول: يا عمر إن الله آتاني مفاتيح كنوز الأرض، كما في الحديث الآخر. كان بوسعه أن يقول: يا عمر سترثون كنوز كسرى وقيصر وتحملونها على أيديكم. وهذا كله من الحق، لكنه صلى الله عليه وسلم حين يربي العقيدة قال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة، مخافة أن يدخل شيء من الدنيا إلى قلوب العباد. لذلك لو رجعنا إلى الآيات: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن كذا وكذا وكذا، كأنها تقول لنا من طرف خفي: فلا يجوز لكم يا أهل الإيمان أن يدخل شيء من زخرف الدنيا إلى قلوبكم، ولو دخل شيء من زخرفها إلى قلوبكم لفتنها كما فتنهم، ولكان مدخل الشيطان إلى قلوبكم حتى يسيطر عليها فيكون لها قرينا، وتلك خطة الضلال في هذه الحياة. ومن هنا أيها الإخوة يتضح السبيل والمقصود الأكبر لسورة الزخرف. كأن سورة الزخرف باختصار شديد تقول لنا: هما طريقان اثنان، وهما إمامان اثنان، وهما منهجان اثنان في الحياة لا ثالث لهم: إما الوحي الإلهي بما فيه من قضايا الإيمان وترتيب الأولويات وسبك العقيدة في القلوب ورفع الهمم والغايات إلى طلب مرضات الله عز وجل والسعي في عمارة الأرض بمنهج الله، وإما طلب الزخرف الدنيوي الذي جعله الله فتنة للعباد، من ذاقه أو أراده فتنه فأضله فكبه.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.
4: صوت

تحية لكم مستمعينا في صباح جديد ومباشر على الهواء ضمن برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

في الحياة العديد من المتفرقات، ولكن متفرقاتنا مختلفة بما فيها من محطات فيها تذكية وفيها أيضا توعية. فأهلا

0: أيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: من سريت ليلا مصاحبا جبريل، بالقدس جئت فضلا والنور كالركيل.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

من أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الذكر كأنه عقد ومعاهدة بين العبد وربه، يوقع عليه العبد ويعترف به ويقرأ فقرات هذا العقد صباحا ومساء. رضيت بالإسلام دينا، لا يتحقق الرضا بالإسلام حتى تفرح به وتعتز به وتوقن أن كل حكم من أحكامه يصلح الأرض كلها، ولا يمكن للكون أن يستغني عن هذا الحكم مهما كان صغيرا. فأنت تعترف بأنك راض بالإسلام، تحترم الإسلام وتقدره وتجله وتفخر به، وتحمد الله الذي هداك له من غير حول ولا قوة. لا تكون راضيا حتى تصل إلى اليقين بأن كل نعمة فاتتك فيكفيك عنها نعمة الإسلام، وكل نعمة جاءتك من الله بفضل الإسلام عليك. لا تكون راضيا بالإسلام حتى ترضى بأحكامه وشريعته من غير حرج وتسلم.

قرأت وأعجبني هذه الوصية النبوية. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختصر بحرا من المعاني في كلمات قليلة، وهنا يلخص الدين كله في كلمة واحدة: الدين النصيحة، رواه مسلم. وكلمة النصيحة تترجم غالبا بمعنى النصح الصادق أو المشورة المخلصة، وهذا هو جوهرها، أن تريد الخير الحقيقي للإنسان وأن تقدمه له بصدق وحرص، برفق وعناية، لا بقسوة أو تجريح. إنها كلمة غنية واسعة المعنى، فتشمل كذلك الإخلاص والوفاء وحسن الإرادة، وهي تقيد خداع الناس أو الحديث عنهم من وراء ظهورهم أو تمني فشلهم في الخفاء. ولهذا عندما سأل الصحابة رضي الله عنهم لمن، جاء جواب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شاملا دائرة الدين كله: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا لا يمكن اختزال النصيحة في مجرد إعطاء النصيحة، فالنصيحة لله تعني إخلاص العبادة له وطاعته، والنصيحة لكتابه تعني الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام تعني اتباعه وتوقيره وتعظيم سنته. أما النصيحة للناس حكاما ومحكومين وعامة، فهي ما نعنيه بالنصح الصادق، أن تريد لهم ما تحب أن تريده لنفسك، وأن تنصحهم بصدق، وأن تعاملهم بحسن نية وإرادة الخير لهم.

من السهل أن يشعر الإنسان بالتدين في عبادته، ثم ينسى أن الإيمان يقاس أيضا بكيفية معاملتنا بعضنا بعضا. بالنصيحة الصادقة التي نقدمها برفق بدلا من الغيبة، وبالأمانة والصدق اللذين لا يجعلاننا نتحايل أو نختصر الطريق على حساب الحق، وبذلك الخلق الهادئ الذي يجعلنا نتمنى الخير للناس حتى عندما لا يكونون حاضرين ولا يسمعوننا. فالدين ليس مجرد علاقة خاصة بينك وبين الله، بل يظهر كذلك في حسن إرادتك للناس جميعا، وفي الخير الذي تحمله لهم، وفي طريقة تعاملك مع كل من وضعهم الله في محيط حياتك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النصيحة الصادقين المخلصين له ولكتابه ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ولجميع خلقه. آمين يا رب العالمين.

إن الله لا يحب الفساد. أبصرت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت إن الله لا يحب الفساد. حبة رمان، حبة، فكيف بوجبة أو وليمة والكثير من الطعام الذي يهدر؟

حالنا اليوم يقول كثر الفساد نتيجة ما قمنا به من الفساد، وهو بقليله حتى بأقل ما يكون إذا استشعرنا قيمة النعم التي نعيشها. وها هي أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها تقول فساد عن حبة رمان واحدة كانت سقطت في الأرض، فهي اعتبرتها من الفساد. فنحن كم نهدر إن كان من الطعام أو حتى الشراب أو حتى من الملبس والمأكل وغيره من الأمور، فساد على فساد. وها هو حالنا اليوم نعيش في هذه الأيام الصعبة التي يكثر فيها الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وعن زلاتنا. آمين يا رب العالمين.

تسليم أمرك لربك ليس مجرد كلام تقوله، بل هو شعور عميق تعيش به. عند وصولك له ستجد أنك مهيئ لاستقبال ما يجعل حياتك أفضل. سوف تتدفق هبات الرحمن إلى حياتك. لا تترقب ما ينقصك، فقط سلم. لا تحدد ماذا تريد، فقط سلم. لا تشترط ولا ترفض، فقط سلم. ولا تتساءل متى وأين، فقط سلم. سلم أمرك لله سبحانه وتعالى.

يقول الله سبحانه وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. احذر من دعوة أولئك الذين ليس لهم إلا الله، العامل المسكين الذي أكلت أجره، والزوجة الضعيفة التي أهنتها، والأخ الذي غصبته ميراثه، والجار الذي اعتديت على أرضه، فلربما نمت أنت ليلتك، وقام هو وتوضأ، فدعا بدعاء نوح عليه السلام هذا، فتلقى الله سبحانه دعوة المظلوم، وأصدر أمره لملائكته أن ينصروا عبده. سأل جعفر البرمكي أباه وهما في السجن: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال صرنا إلى هذا. فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها.

0: واستغفر الله واستغفر الله حيث الذنب يغتفر.
1: قال عبد الملك ابن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره.

قال سفيان بن عيينة: والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. وقال دغيم الحلاب: إن حبه شغل قلوب مريديه عن التلذذ بمحب غيره، فليس لهم في الدنيا مع حبه لذة، ولا يأملون في الآخرة من كرامته الثواب أكثر عندهم من النظر إلى وجهه الكريم.

اعلم أخي المستمع أنه أول طريق إزاحة الهموم والكروب أن تفتقر إلى الله وتريه ضعفك وحاجتك، وتكثر من التوحيد والاستغفار والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا صدق الافتقار جاء الفرج.